0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة الحادية عشرة صباحا ويعاد في الساعة الخامسة عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

خرزة قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقينة بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح جديد ينير عتمة الحياة، صباح يحن إليك ويكتب في عينيك أجمل قصيدة، صباح الحب والصفاء، صباح الإخلاص والوفاء، صباح الشوق للقاء، صباح يتعانق فيه الورد ويرسم ابتسامة الحياة نبضا تدق له القلوب عبر المسافات. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤخ.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: منه.
1: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي.

في كل صباح تمنحنا الحياة صفحة بيضاء، ونحن من نختار كلماتها. اكتبوا فيها لطفا وأملا وعملا، لتكون نهاية اليوم قصة تستحق الفخر، وصباحكم سعادة لا تنتهي. طبعا قدم توخن هوية برختة كلو شمانا وخزيانا من برسقال دعنكا وراديو الذبذب تشاو تشي بوين شوا طلبخ طالوخن يوم طاوة مليا من بير طاوة. وصباح الخير والأمل والسعادة، صباح الحب والأمل، صباح الإخلاص، صباح الوفاء، صباح الجمال، جمال الطبيعة، جمال الحياة اللي رب العالمين اليوم وهبها لنا في هذا النهار الجميل. نتمنى يا ربي في هذا اليوم أن يكون يوم مبارك ومليان بالصحة والسعادة والأخبار الإيجابية والجميلة. وطبعا أكيد أيضا أحب بدوري أرحب بكل مشاهدينا ومستمعينا اللي يتابعونا حاليا من خلال البث اللايف على صفحتنا على الفيسبوك عنكاوا راديو 97.7، وكل من يسمعنا أيضا من خلال الراديو. اليوم محور حلقتنا قد يهم كثير من فئات المجتمع، لأنه إحنا نعرف اليوم مع زيادة الكثافة السكانية وخصوصا في جميع محافظات العراق بالعموم، أصبحت اليوم أزمة السكن هي من الأزمات المعروفة كثير، وخصوصا لا ننسى أنه بسبب الأوضاع الأمنية الغير مستقرة أيضا في البلاد والهجرات المتعددة، وأيضا مجيء وافدين كثيرين من مناطق أخرى وبلدان أخرى أيضا بسبب الظروف الأمنية، مما أدى هذا الشيء طبعا نعرف إلى زيادة الطلب على السكن والدور السكنية والمجمعات وما إلى آخره. لذلك اليوم راح نتكلم أنه كيف تأثر المشاريع السكنية الجديدة في حل أزمة السكن، وهل برأيكم أنه هاي المشاريع هاليوم في نظركم هي مشاريع ناجحة خففت هاليوم ممكن من عبء المواطن؟ شنو رأيكم بالنسبة إلى موضوع الشقق السكنية؟ قد يكون البعض يرغب بأنه يسكن في شقق سكنية، ولكن الآخر يفضل أنه يمتلك منزل، ولكل مكان أكيد إلها ميزاتها وعيوبها حسب رغبة الشخص وشون يحب ويعيش الستايل لايف مالته. لذلك أكيد تقدرون أيضا اليوم تشاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع من خلال الاتصال على أرقام الهواتف كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-080-0033، وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجوائز فعندنا جائزة واحدة مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني.

0: ويانا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير حياتي مريم.
0: يا هلا صباح الورد نور، شلونك؟
1: هلا بيك حياتي وانتي عطر الورد
0: حبيبي. الله يسلمك. الله
1: يسلمك.
0: اني كلش زينه اذا انتم زينين عزيزتي.
1: ان شاء الله دوم يا ربي، احنا زينين والحمد لله.
0: دائما وابدا ان شاء الله.
1: امين يا ربي للجميع.
0: حبيبتي حبيبتي نور، أريد أسمع رأيك هاليوم يا نور بالمجمعات السكنية والشقق السكنية الجديدة الحالية أنت تشوفيها بالمشاريع عديدة، شنو رأيك بها؟ هل تشعرين أنه هي ممكن أنه تخفف من أزمة السكن هاليوم؟ خففت؟
1: أكيد أكيد. تشوفين أدنى بصراحة بهذا الوقت، يعني هواية البيوت أسعارها غالية، الإيجارات أسعارها غالية، تشوفين هواية شباب
0: صح
1: مدى يتزوجون، ليش؟ يقول ما عندي بيت ما عندي سكن ما إيه مو، وخاصة بهذا الوقت يعني مو مثل قبل كان يتزوج الولد يقعد مع أهله، هسه ماكو، كل واحد كبر على بيت الحالة يعني
0: بالضبط.
1: فدهواية يعني يظلون بدون زواج من أجل ما عندهم سكن. فهذه المشاريع اللي يسووها جديدة، هاي الشقق اللي تنبني كلها أكيد تكون شوية أسعارها أنسب وأكيد بقصات، فيقدر واحد يسجلها على شقة وتتوفى عن طريق سنوات عديدة يعني بالاقساط يوفي حقها
0: صح،
1: وهم يسكن يكون مرتاح بيها يعني، فأكيد تخفف أزمة السكن.
0: أنت تحبين المجمعات السكنية نور؟ تعجبك يعني مثلا تسكنين في الشقة؟
1: إيه أحبها صح. أوكي. إيه والله حلوة، وخاصة يكون يعني يصيرون جواري من جمعين ومثلا مرات يعملون مجمع سكني خاص للمسيحيين يعني، فيكون حلو كلش.
0: حلو حلو جميل جدا حبيبتي نور.
1: يعجبني صح يعني حلوة خوش فكرة هاي يعني. وهسه بهذا الوقت صايرة يعني دي يسوون هواية مشاريع، يمكن هسه أكو هم مجمع سكني راح يسوونه جديد حديث هذا على أساس عودة المسيحيين، بس منو راح يرجع؟
0: لا إن شاء الله إن شاء الله، إحنا دائما نتأمل يعني نتفائل ونتأمل، ماكو شيء مستحيل.
1: بس
0: ماكو شيء مستحيل.
1: مثلا اللي راح واستقر بالأوروبا يعني زحمة يرجع العراق يبدأ حياته من جديد يعني، هو استقر
0: قد يكون أكو هيجي، وقد يكون صادقيني برغم من أنهم مستقرين، وهواية نعرف ناس تتمنى اليوم قبل باكر إذا قالوا بس الظروف الأمنية تصير أفضل والوضعية تصير أفضل إحنا ما نبقى، إحنا نرجع. يعني مو كل الناس صادقين اللي تتغرب هي من يعني من فرحة قلبها أو هي مقتنعة أو مرتاحة أساساً بهذا الموضوع.
1: بس مريم راحوا أسسوا نفس راحوا يعني العفو راحوا أسسوا حياتهم وبدأوا حياتهم من الصفر واستقروا، هسا يرجعوا للعراق راح يبنون حياتهم من الصفر بالعراق، يعني هاي مشكلة، واللي خسر وظيفته وهاي أي صارت زحمة عليهم.
0: أكيد أكيد هي بالنهاية باعي، شوفي هي حالات وقدرة الإنسان.
1: العراقيين هنا تفيدهم وخاصة للشباب العزابين.
0: تماماً تماماً تماماً. حبيبتي نور أشكرك على اتصالك حبيبي، وأجمعين أجمعين يا رب الله يسمع من عندك حبيبتي، وأتمنى لك نهار سعيد حبيبي، هو أيضا يدس تحياته لك. مع السلامة قلبي. مع السلامة.

0: ويانا اتصال آخر. ألو، صباح الخير.
1: صباح النور مريومة.
0: أهلين عزيزتي، خد سميرة. صباح الورد.
1: هلا بيكي أنت الورد حبيبي.
0: الله يسلمك عزيزتي، شلونك؟ شلون صحتك؟
1: الحمد لله على الله. تعالي شربي قهوة معي. قد أشرب قهوة؟
0: الله لا شهيتين سان، إحنا لازم نشرب قهوة بعد الفاصل. إحنا عندنا قهوة بس أني نسيتها ورجعت هسه ذكرتيني بيها. صحة وهنا، صحة وهنا.
1: الله يحفيك يا حبيبي، الله يحفيك. شكرا يوم.
0: حبيبي الله يسلمك، تفضلي عيوني أسمعك.
1: أعطيك المجمعات يعني تمام، يعني أنا بالنسبة لي أنا ما أعتقد يعني بالمجمع يعني بالشقة.
0: أوكي.
1: أول شيء تعرفين بور أبو وسام عند يعني مريض ما يعني يطلع وينزل، هاي ما يعني ما استوجب لي. أكو يعني العوائل إيه تمام. يعني السوق اللهب يعني أنسب من هوني، أنسب من عنكاوة.
0: بس هاليوم أخد سميرة المشاريع اليوم يعني ما أظن أكو مشروع ما بمصعد اليوم، ما شاء الله يعني توفرت كل وسائل الراحة بالمجمعات السكنية.
1: تمام حبيبي تمام. إيه بس هوني يعني أشو أنا يعني البيت يعني يعجبني أكثر من الشقة.
0: حلو، أكو ناس فعلا هي تشعر يعني بالانتماء بالبيت أكثر من أنه تكون في شقة، هذا صحيح.
1: نعم.
0: جميل جدا حبيبتي، أشكرك عزيزتي على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد.
1: يا هلا حبيبي، شكرا.
0: يا هلا، مع السلامة. مع السلامة.

0: ويانا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا صباح الورد. أهلين أخ بسام.
1: أشلونكم أخباركم؟
0: الله يسلمك نشكر الله عيوني. أنت شونك شون صحتك؟
1: الحمد لله بخير نسأل عليكم.
0: الله يسلمك يا رب. وين هالغيبة؟
1: اي والله جزء
0: الحياة ها ظروف الحياة
1: ومشاغل يعني وخاصة بالشغل يعني تعرفين حتى الموبايل ما نمتكو يعني
0: صح
1: ما نشوفه يعني قليل ده حقيقة الصراحة الشغل ما ناسبني يعني
0: أوكي.
1: يعني كل شيء ما افتهم من حياتي يعني من الصبح إلى المغرب واحد يقضيها شغل ونوم ولا أشوف أحد ولا أحد يشوفني.
0: الله ينطيك الصحة والعافية. المهم أنت يعني دا تشتغل والحمد لله والشكر يعني عندك القدرة اليوم على أنه تعيل نفسك هذه أهم من كل شيء صدقني. يعني باقي الأشياء هي ممكن يقدر الإنسان أكيد يعوضها يعني الأصدقاء يعني التجمعات كل شيء يقدر واحد يخصص له وقت
1: واحد يكون مرتاح يعني بالمكان اللي يشتغل فيه إنه يكون بمشاكل
0: بالضبط بالضبط
1: توفر له البيئة الملائمة له
0: تماما تماما تماما. وهاليوم أريد أسألك بنفس الصدد بسام تشوف أنه اليوم المشاريع السكنية الجديدة دا تساهم أنه من تحل أزمة السكن عند المواطنين؟
1: والله حاليا نشوف احنا المجمعات ما شاء الله عاد تكبر وتتوسع وهاي وبعد يعود يعني انت فيها عدد السكان يعني عايزين اكثر وسع حاليا اللي عايصير اللي عايبني ما عايبني قطعه كامله يبنيها نص بنص
0: نعم صح
1: نصين ثلاث انصاف حسب المساحه اللي موجوده يعني سكن ايضا هذا ايضا هاي يراد لها مشاريع ما هاي كهرب خدمات هاي كلها ايضا هاي تكلف الحكومه يعني ازيد نشوف
0: يعني.
1: احنا يعني مناطقنا يعني
0: كثير
1: ونص ما
0: ظل
1: احد يبني
0: قطعه كامله صح بالضبط
1: واحنا نشوف ايضا البناء العمودي ما اعرف ليش يعني الاكثريه ما يرغبونه
0: يعني قصدك يعني انت من النوع اللي ما تحب كلش الشقق وهيك شيء
1: لا ما اعرف صراحه ما احبه يعني
0: أوكي.
1: الارض يكون افضل يعني واسهل وهاي خاصه يعني ساعكو الناس يعني متريدين يجيبوا لك غلط او شيء طابق ثاني يعني صعوبة يعني هذا الشيء انه يصعد على هذا الشيء وانه لازم اربعة او ثلاثة يعني ما يعني مو مثل الطابق الارض يكون افضل واريح
0: نعم نعم نعم صح اكيد هي بالنهاية تبقى اذواق كل انسان اكيد عنده وجهة نظر ويشوف
1: نعم.
0: شنو اللي يناسبه ويلائمه من وجهة نظره هذا الشيء يعني صحيح واكيد موجود
1: احنا العمودي مو كل الخدمات اللي تتوفر بي يعني حاليا اللي موجودة افضل شيء الكهرباء هذا الغاز يعني بصعوبة تعرفين كذا طابق عاشر وقلصت عنده الغاز والهاي يعني صعوبة لازم ينزلها بالمصعد وعلى الماء يجي ويروح ويوديها يعني صراحة قبل يمكن صار سنة جيت لإحدى المجمعات السكنية يعني ظلينا يومين صراحة يعني شلون نقول محاطب من كل الجهات ابتياج يعني إذا عنده سيارة ده يطلع وما عنده سيارة يدقها مشي يعني مسافة يعني شوفي وين يعني لقيت صراحة يومين ظليت يعني كأنما شلون واحد محبوس بسجن
0: محبوس
1: هيك صراحة ما عجبني وكبر رجعت يعني
0: هو مثل ما قلت لك احنا راح نتكلم عن هذا الموضوع طبعا بدقة اكثر ما ننسى احنا دائما اخ بسام ايضا المشاريع هاليوم تحتاج الى استراتيجية وبنى تحتية وتوفير خدمات وتوفير مساحات للجراج وغيرها هاليوم بعض المجمعات تفوقت بدرجة كلش كبيرة بتوفير افضل الخدمات واكو مجمعات اكيد لا تنسى إذا كانت على الطراز القديم بالأخص يعني كانت تفتقر إلى هذه الخدمات لكن هاليوم لا أكو مشاريع فعلا هي
1: بتوفر
0: بالضبط بتوفر راحة 100% للمواطن يعني فهذا أكيد رح نتكلم ويا ضيفتنا رح تكون فيما بعد موجودة ويانا نتكلم أكثر عن هذه المشاريع وشون أنه تكون المشاريع سكنية
1: تكون مساحة خضراء بالمجمعات حاليا اللي موجودة نشوف أكو مجمعات يعني ما تفتخر هذا الشيء يعني
0: صح.
1: مجرد أنه بس أنه يقطعها ويبنيها ما فكر أنه مساحة أهم شيء المساحة الخضراء تكون داخل المجمعات السكنية
0: بالضبط بالضبط بالضبط أنا أتفق وياك وأنا كلش أشكرك عزيزي اليوم على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد مع السلامة مع السلامة طبعا أكيد احنا مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا وقبل أن نأخذ اتصالات أخرى راح ننتقل وياكم الآن إلى أولى فقراتنا وهي حالة الطقس أربع الأربيل العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء مستقرة مع رياح خفيفة إلى معتدلة. دهوك العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء أيضا مستقرة مع رياح خفيفة. السليمانية العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس مشمس إلى قليل الغيوم. كركوك العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية، حيث سوف يكون الجو مشمس وحار. الموصل العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء مشمسة وكذلك حارة في أغلب أوقات الظهيرة. بغداد العظمى 47 درجة مئوية والصغرى 38 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس شديد الحرارة مع سماء صافية. وأخيرا البصرة العظمى 48 درجة مئوية والصغرى 35 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس شديد الحرارة والرطوبة عالية نسبياً.

0: ويانا اتصال. الو صباح الخير. الو صباح الخير. الو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: اهلين خالده حبيبتي، صباح الورد، شلونك؟ تسمعيني خالده؟ صباح الخير خالده. الو خالده، اكيد نطلب من خالده ترجع تخابرنا مره اخرى ونقول الو صباح الخير.
1: الو.
0: الو صباح الخير.
1: صباح الورد، صباح الياسمين،
0: الشكر. يا أهلين عزيزتي غادة، شلونك أنت؟ شلون صحتك؟
1: يا هلا بيك.
0: إن شاء الله دوم عزيزتي.
1: طبعا تفضلي. المجمعات السكنية والشقق أفضل من البيوت، يعني
0: ها تحبيها يعني؟
1: أكثر وأطيب.
0: أوكي،
1: يعني أفضل أنا المجمعات أكثر.
0: ها تحبيها. أوكي، حضرتك تسكنين في مجمع لو في منزل؟
1: لا في بيت، يعني بيوتوني.
0: أوكي.
1: يعني للأجار.
0: ايه اوكي، بس انت تحبين شقق
1: مجمعات احلى.
0: ايه. اوكي اوكي اوكي، جميل جدا. شنو اللي تحبي بنظام الشقق اكثر شيء؟
1: يعني حالات اجتماعية اكثر، هون بيوت واحد بعيد عن الاخ، وما مثل الشقق يعني حلو يصير واحد عند الاخ يصير اقرب.
0: ايه. اوكي تمام حبيبتي غادة، اشكرك على اتصالك عزيزتي واتمنى لك نهار سعيد.
1: شكرا
0: حياتي. مع السلامة. مع السلامة. باي باي. ويانا اتصال آخر. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير أخت مريم، شلونك؟
0: يا صباح الورد أخنا وزاد، شلونك عزيزي؟ شلون صحتك؟
2: الحمد لله، أنت شلونك؟ أخباركم؟
0: نشكر الله بخير، إذا أنت بخير الله يسلمك عزيزي.
2: الحمد لله والشكر. أخي يوسف ما موجود، تارك البرنامج لمسافر.
0: والله يوسف يمكن أتقاعد.
2: أتقاعد
0: عن عمر صغير.
2: عن عمر صغير. أي والله عن عمر صغير.
0: بالضبط بالضبط. بس يمكن تشوفه شماشات، تشوفه بالكنيسة شيله لا؟
2: والله أشوفه هي أكيد أشوفه، بس بالبرنامج ما.
0: سامع صوتك ما شايفه. يلا المهم إذا أنت دا تشوفها برا البرنامج تسوكي زينة.
2: أوكي. أخذ مريم، بالنسبة للمجمعات السكنية.
0: نعم.
2: المجمعات السكنية هي يعني بالنسبة لي تعتبر أبسط من البيوت الكبيرة يعني.
0: أوكي.
2: يعني هي عبارة عن شغلة ململمة يعني صغيرة.
0: بيت مصغر.
2: ترتاحين فيها. بيت مصغر وترتاحين بها. لأن خلينا نعطيك مثال، أني 20 سنة تقريبا أني عايش بشقة.
0: ها حلو.
2: يعني مجمعات سكنية. يعني.
0: أوكي.
2: بس مو بالعراق. أوكي. روماني عايش أني.
0: أوكي تمام.
2: فعلى مود هاي أقول يعني بها سلبيات، لأن إذا عندك أطفال، إذا طلعتي طابق السابع الثامن. الأطفال يرجون ينزلون، ما يتسلون إلا بالبيوت الكبيرة مثل ما عدنا إحنا هنا حدائق وهاي الشغلات، فيتلاقمون ويا فترة زمنية ويتعلمون هم همنا ما طول موجودين نفس المكان. فيعني تقريبا أنا بالنسبة لي شوية تعتبر أحلى.
0: أوكي تمام حلو حلو. بالنهاية واحد هو أكيد من يجرب أكثر من أوبشن يقدر يميز يعني وين الإيجابية وين السلبية في كل نقطة أو في كل جزئية.
2: أكيد أنا مجرب على مود هاي، لأن أنا هنا عندي بيت وهناك كان عندي مجمع شقة مجمع سكني. فبالنسبة للبيوت، البيوت الكبيرة وهي يعني أحلى وأطيب، وتطلعين برا وتدخلين وعندك حوش وعندك حديقة.
0: صح.
2: ولو هسا قليل من الناس يسوون حدائق، بس يعتبر بيت حلو وخاصة للأولاد يطلعون يدخلون كيفهم.
0: تماما صحيح، أنا أتفق وياك بهذا الموضوع. وأكيد أني أشكرك عزيزي على اتصالك وأتمناك نهار سعيد يا رب.
2: آمين يا رب. آمين.
0: تحياتي لك عيون. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طبعا مخرجنا إذا ممكن نروح فد أغنية صغيرة وبعدها راح نروح إلى فقرة الأبراج.

متواصلين أكيد وياكم مشاهدينا ومستمعينا، وننتقل وياكم الآن إلى فقرة أخرى من فقراتنا وهي الأبراج. وكالعادة أكيد نبدأ مع مولود برج الحمل، يوم يحمل فرصة لإثبات قدراتك، ولكن تجنب التسرع في اتخاذ القرارات أو الدخول في نقاشات حادة. أما عاطفيا الحوار الهادئ يقرب المسافات مع الشريك، أما الأعزب اليوم فقد يتلقى اهتماما من شخص لم يكن يتوقعه. برج الثور، تتحسن الأجواء المهنية تدريجياً، وقد تنتهي مهمة كانت تؤرقك منذ فترة طويلة وسوف تحصد ثمار النجاح قريباً. أما عاطفياً تشعر بحاجة إلى الدفء والاستقرار، وقد تبادر أيضاً إلى حل خلاف قديم قد نشب بينك وبين الشريك. برج الجوزاء، أفكارك المبتكرة تجذب الأنظار لهذا اليوم، ولكن احرص على تنظيم أولوياتك في العمل. أما عاطفيا هنالك لقاء أو رسالة قد تعيد الحماس إلى حياتك العاطفية بعد فترة من الركود. برج السرطان، تتلقى دعما من شخص مؤثر، وكذلك قد تبدأ مرحلة جديدة تكون أكثر استقرارا بالنسبة لك. أما عاطفيا مشاعرك اليوم صادقة جدا، وهو يوم أيضا مناسب للتعبير عنها بعيدا عن التردد. برج الأسد، يوم مليء بالحركة والإنجاز، وكذلك قد تحصل على إشادة أو فرصة تستحقها من أرباب العمل. أما عاطفيا جاذبيتك مرتفعة لهذا اليوم، ولكن لا تجعل الكبرياء يبعدك عمن تحب. برج العذراء، تحتاج إلى الصبر قبل حسم بعض الملفات، فالنتائج الإيجابية تقترب من الوصول إليك ولكن بعد أن تحصل على هذا الصبر. أما عاطفيا المصارحة اليوم سوف تزيل سوء الفهم وتعيد الهدوء إلى العلاقة بينك وبين الشريك. برج الميزان، لديك اليوم تعاون مثمر وكبير مع الزملاء، وقد تبرز كذلك اليوم مهاراتك في التفاوض. أما عاطفيا أجواء رومانسية بشدة، وكذلك هنالك تحسن واضح في التواصل مع الشريك. برج العقرب، حافظ على سرية خططك حتى تكتمل بهدوء، ولا تمنح ثقتك بسرعة للآخرين، وإياك أن تتعرض للابتزاز من خلالهم. أما عاطفيا قد تعيش لحظة حاسمة تدفعك لاتخاذ قرار مهم بشأن علاقتك مع الشريك. برج القوس، سوف تحصل على فرصة جديدة أو عرض يستحق الدراسة، فلا تتسرع في الرفض أو القبول. أما عاطفيا يوم مناسب جدا للتقارب وتجديد الأجواء مع الشريك، وخصوصا كان هنالك بعض الخلافات التي أدت إلى فتور العلاقة. برج الجدي، انضباطك لهذا اليوم سوف يحقق نتائجا جيدة، وسوف تنال تقديرا على جهودك، وقد تحصل على فرصة عمل جديدة تلوح لك في الأفق.
أما عاطفيا لا تجعل ضغوط العمل تؤثر في علاقتك بمن تحب، وخصوصا أنك تعلم جيدا بأن الشريك يحبك كثيرا. برج الدلو، مفاجأة مهنية أو فكرة جديدة سوف تفتح يوما أمامك وآفاقا واعدة بالخير. أما عاطفيا لقاء غير متوقع قد يغير نظرتك إلى شخص قريب منك. وختامها مع مولود برج الحوت، ثقتك بنفسك سوف تساعدك على تجاوز العقبات، وقد تبدأ بخطوة ناجحة نحو هدف جديد. أما عاطفيا استمع إلى قلبك، ولكن لا تهمل صوت العقل عند اتخاذ القرارات العاطفية.

0: نرجع إلى الاتصال اللي انقطع. أهلين خالدة، صباح الورد.
1: أهلا صباح الأنوار، ما نقدر ما نسمع صوتك
0: حبيبي. الله يسلمك، شلونك؟ شلون صحتك؟
1: والله الحمد لله، يعني نص ونص اليوم صباحك.
0: نص ونص. يلا يلا الحمد لله الحمد لله. أهم شيء دا تتنفسين ودا تتحركين. هذا حبيبي.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: أسمعش تفضل عيوني.
1: بالنسبة للمشروع يعني أزمة، طبعاً هي تحل، إحنا نقول أولاً تحل مشكلة أزمة السكن. يعني مشاريع السكنية مثلاً تخفيض الأسعار، مثل ما أقول شوية تدريجياً، يعني مثلاً تتخفض الأسعار، يعني ما واحد يبني مثل مشاريع ياخذ أو يشتري أو يأجر
0: لازم يدفع كاش.
1: يعني أنا أشوف مثلا واحد يبني بمنطقة مثلا جديدة لبي خدمات لبي تبليط، بينما إذا كانت مجمعات سكنية توفر كافة الخدمات. يعني بالنسبة لو شوف بيئة حضارية يعني منظمة، مثلا شوفين المنظر هم يساعد ويشيل هالعشوائيات وال مثل ما أقول ما حلو بالمنظر بالبلد.
0: لو أتيحت يعني لك فرصة أنه تعيشين في مجمع سكني تسكنين خالدة؟
1: أنا المشكلة لا، ما أنا عندي طابق بيت كبير وبينف الطابق الفخم أصعد عليه.
0: ها أوكي، يعني تحبين الطابق الأرضي.
1: أنا ظروفي أنا ما أبغى، يعني لا بالنسبة لي كوني أنا عندي ديسك شوية يضايقني، لكن هو حلو بالعكس، يعني ما مضر إذا موفر كافة وسائل الراحة، ما مضر الطابق الثاني الثالث خاصة الساعة مصاعد، يعني ما مثلا شيء حلو هو
0: تماما.
1: راح اشعر نفسي بالعلالي يعني شوي.
0: أوكي حلو. أكيد إحنا طبعا رح نتكلم مع الضيفة حول هذا الموضوع حقيقة، لأنه أكو ناس مع أكو ناس ضد، وأكو إيجابيات وأكو سلبيات.
1: لا بالعكس، هو حلو يعني هذا الشيء، يعني ما بينه فشيء، يعني هو أنت أهم شيء من تسكنين مكان مريح وملائم، إذا صعدتي طابق أو كنتي بطابق يعني.
0: تماما أكيد أكيد حبيبتي خالدة، أشكرك عزيزتي على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد. حبيبي تحياتنا لك. أكيد طبعا إحنا مستمرين ياكم مشاهدينا ومستمعينا، لكن الآن راح ننتقل إلى التقرير الإعلامي اللي عدى كادر عنكا وراديو حول موضوع العقارات، ومن ثم أكيد راح نستقبل ضيفتنا من داخل استوديو حتى نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، فخليكم ويانا. أزمة السكن من أبرز التحديات التي تواجه العديد من المدن نتيجة لزيادة عدد السكان وارتفاع أسعار الأراضي وكذلك العقارات، ولهذا تتجه الحكومات والقطاع الخاص إلى تنفيذ مشاريع سكنية جديدة لتوفير مساكن تلبي احتياجات المواطنين، حيث تساهم المشاريع السكنية في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، مما يساعد على تقليل الفجوة بين العرض والطلب، ويحد تدريجيا من ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات، كما تمنح الأسر وخاصة الشباب وحديثي الزواج فرصة أكبر لامتلاك منزل أو استئجاره بأسعار أكثر ملائمة. ولا يقتصر أثر هذه المشاريع على توفير السكن فقط، بل تساهم أيضا في تنشيط الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل في قطاعات البناء والهندسة والخدمات، إضافة إلى تحفيز الصناعات المرتبطة بمواد البناء والآثاث. ولكن نجاح هذه المشاريع يعتمد على عدة عوامل، منها اختيار موقع مناسب وتوفير البنى التحتية من طرق ومدارس ومستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه، إلى جانب اعتماد خطط تمويل ميسرة تناسب مختلف شرائح المجتمع. وفي المقابل قد تواجه بعض المشاريع تحديات كارتفاع تكاليف البناء أو ضعف الخدمات في المناطق الجديدة أو عدم توافق أسعار الوحدات مع القدرة الشرائية للمواطنين، مما يقلل من أثرها في معالجة الأزمة. رأيك أديو مشاريع السكنية الحديثة اللي دخازتها أديو في عموم يعني أمرخ في عموم أربيل وبكل المناطق تقريبا في العراق، هل مسهم لأنهم خفف في أزمة السكن بمدينة؟
2: طبعا مشروع شقق سكنية لا بس مخفي أزمة السكن، وهذه ده أبسط مني من بعض من السيولة المادية. دائما شقة كوية بش أرزن بيثة، لأنه أبو البيثة لازم زاون أرى ومعميرة بيثة ومعمير على الطراز الحديث. الطراز الحديث ده مواد أقرني له، فك مكالف يعني بيتها زونتها أرى خصوصا انتو منطقة راقية او منطقة منه وسط وبنادي احنا كمكالف يمكن ثلاثة مشاريع الشقق السكنية ايضا اتت التزامات وارتباطات قبيثة بش كبيرة لي من الشقة شقة يبا خدمات بش قصة يعني ده من ناخذ من الناحية النسوية بخت بشكم كيف الشقة السكنية لا تلا قراش لا حديقة لا أومن دي وبش أأمني لا يعني بالقناوة بالنسبة لتوفير مساحاتي طبعا شقق سكنية كل عمارات داقوا علمة كلها ايك الزالة خضرت بعلمة ولكل اتجاه بناء عمودي يعني شقق عمارات بناء لأنه وايك موفر مساحات كبيرة دها مثلا جو أربيل غزيلة خنقلة أربيل بشلي بيوالا أطراف أربيل ومجمع فلان ومجمع فلان حتى بدهوك وحتى بغير دكانة علمة بشلي بيوالا بالح الشقق بش كبيرة تخدم يعني المساحات بشلي ضيق أسعار أراضي ولا بيساقب بصورة عامة فعلمة ملتجئ للشقق السكنية وكنت خا حسب السيولة دي يعني
0: بس برايخ يعني إذن أنا قسم من ناشك شمن أنه كبيرة لكن فاضل أنه زاون شقة كامل مثلا أنا يعني إن زون الشقة مخ كأنه ما بارديدي كلي كزالي هذا خاعتباطا يعني كذا تليلة مخ أرأى فهل أي معلومة صحيحة لا برايخ أنه بارد شقة لقمع تبري خمندي مضمونين مخ أرأى
2: زي بار الشقة ليلة يعني من دي زالة خسرت بس مها التطور حديد البلاي بين مناطق ديان كل بين فترة وفترة بفاخ مجمعات خاثة كنت بفاخ مجمعات خاثة ناش كيزي المندي بش حديد أنا أتيق نفس الشقة لا بس أسعار ديك نخفي بينما أرى قطعة أرض بمرور زمن من قم ألبشني وقم ألبشني وبطر ألبشني دائما أرى كيس قيساقة هاي لأنه دغدمنا بالبداية أراثة والمقللة علمة والببناية مشاريع ماني ما قد بيش أراثة قصة دي زايد سعر دي فخاد داري لبارح قو أرا بيش أنا خازنا بيش إبا يعني مشقة الشقة دائما خسارة لدغدي للسيارة شاقل لخا بطل فترة لك رابح خاسر وكذلك الشقة قادة خيلي أغني ثوانا خامنا الشقة كم شاقل خلا تقريبا $56,000 كم زمن خلا $34,000 إقو دهوك لأنه مجمعات خاثة شقق ديان بش لي أتيق خدماتهم قل لي قوي كناخ السعر
0: شكرا جزيلا
2: يا أهلا وسهلا ريش وإن
0: عفوا حاب أسألك سؤال بالنسبة لك رأيين إذا أنت ردت أو فكرت أنه تشتري عقار هل راح تفكر أنه تشتري منزل لو تشتري شقة سكنية وليش برأيك
3: شكرا أكيد أنا كرأي شخصي أفضل البيت أو المنزل صراحة لأن طبيعتنا ومجتمعنا المنزل عنده خصوصية أكثر صراحة الشقة لا صح الشقة تفيد مثلا إذا رجال كبير أو مرأة كبيرة عائلة يعني مسنين صغيرة تكون مثلا رجال أو مرأة يقعدون بالشقة أريح لهم صراحة كخدمات موجودة بالشقة أكثر و يعني الشقة مو متعبة بالنسبة لهم بس كعائلة لا أكيد أفضل يعني البيت لأن البيت يكون عنده خصوصية وأحسن
0: زين برأيك هل اليوم ساهمت هاي المشروع مشاريع اللي دا يشوفها اليوم الشقق السكنية أنه ممكن شوية تخفف من عبء المواطنين وتخفف من الكثافة السكانية الموجودة اليوم لأن أنت تعرف أغلب البيوت يعني مثلا أكو ناس تملك البيوت ما تأجرها مثلا فأكو ناس محتاجة إلى أن تسكن بيت ولكن أكو قلة في مبيعات المنازل فهل ساهمت هذه المشاريع السكنية أنه شوية تخفف عبء المواطن بهاي الحالة؟
3: نعم أكيد البناء العمودي يحتاج يعني مساحة أقل وكسكن أكثر يعني عوائل أكثر تسكن به تقدر فأكيد الشقق تأثر على هذه الناحية خاصة مثلا الشباب المتزوجين جدد أو مثل ما تفضلت قلت كبار السن الشقق يعني تأمن لهم وأكيد أعتقد إيجار الشقة يكون أقل من البيت فمن هاي الناحية تفيد الشباب المتزوجين الجديد أكيد وعدها تأثير
0: شكرا جزيلا
3: أهلا وسهلا شكرا
0: وفي الختام المشاريع السكنية الجديدة تمثل جزءا مهما من حل أزمة السكن ولكنها لا تكفي وحدها فنجاحها يتطلب تخطيطا عمرانيا متكاملا وسياسات إسكانية عادلة وكذلك تعاونا ما بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير مساكن مناسبة وآمنة وبأسعار في متناول المواطنين. كانت معكم من عنكاوة راديو مريم عماد. طبعا كان هذا التقرير الإعلامي اللي عد كادر عنكاوة راديو حول هذا الموضوع. أما الآن مشاهدينا ومستمعينا نستقبل ضيفتنا في الاستوديو الأخت لينا خالد كاكائي مديرة مبيعات شركة آشوربان للاستثمارات العقارية. ويسعد صباحك لينا.
4: يسعد صباحك حبيبي مريم، شلونك؟
0: الله يسلمك. أول شيء نورتينا بالاستوديو.
4: شكرا جزيلا.
0: شنو هالجمال والأناقة؟
4: شكرا حبيبتي.
0: طبعا أولا أنا أحب أرحب بيك ككادر عنكاوة راديو في وجودك ويانا اليوم حقيقة حول موضوع مهم احنا نحب نحكي عليه ونسلط الضوء باعتبارها اليوم بفضل تطور العمراني اللي نشوفه اليوم في اغلب محافظات العراق وخصوصا في اقليم
4: وكثرة المشاريع السكنية.
0: نعم. اذا ممكن تشرحينا شوية اول شيء عن شركة آشوربان، عن ثم ايضا المشاريع السكنية اللي تقوم بها، وفي اي سنة تأسست شركة آشوربان؟
4: بالبداية احب ارحب بالجميع. شركة آشوربان للاستثمار العقاري تأسست سنة 2009. طبعاً من هي من المشاريع السكنية، عفوا من هي من الشركات الاستثمارية القديمة بأربيل واللي عندها خلفية كلش مميزة ومن خلال الأعمال اللي تقوم بها. شركة آشوربان للاستثمار العقاري ضمن ثلاث مشاريع. مشروع فور تاورز اللي هو متعارف عليه بعنكاوة.
0: نعم.
4: وحالياً احنا قيد الإنشاء بمشروع مشاريع اثنين مميزة صراحة، مشروع بيت حدياب السكني ومشروع غاردن جيت.
0: جميل حلو. إذن هي ثلاث مشاريع خلينا نقول.
4: بالضبط حاليا هي تشيد مشروعين ومشيدة من قبل مشروع الفور تاورز.
0: جميل. الفور تاور أكيد الأغلبية يعرفوه، هو موجود
4: أكيد
0: في
4: غني عن التعريف أكيد،
0: وهو أيضا من المجمعات حقيقة الناجحة وجميلة. صح. جدا. لذلك رح نتطرق إلى كل جزئية. تعرفين أكيد لينا يعني دائما تجربة المشروع الأول تختلف عن تجربة المشاريع الأخرى.
4: صح.
0: خلينا نقول من خلال إنجاز المشروع الفور تاورز، شنو هي خلينا نقول الأشياء اللي استفادت منها شركة آشوربان وقررت أنه تطورها من خلال رحلتها لإنجاز المشاريع اللي حضرتك ذكرتها هي قيد التنفيذ لا تزال أثناء التنفيذ.
4: نعم.
0: فأكيد كل مشروع يصير ممكن بأخطاء،
4: أكيد
0: يصير بفجوات معينة. شنو هي النقاط اللي قدرتوا تستفادون من أداء حتى تشتغلون على المجمعات الأخرى؟
4: صح كلامك. بالبداية أحب أنوه أنه مو بس بالمشاريع السكنية أو مو بس بالشركات الاستثمارية. كل شخص هسه حاليا أنت حضرتك تسوين مشروع، فأكيد بالخطوة الأولى راح يصير أخطاء.
0: صح.
4: أكيد الشخص يستفاد من أخطاء.
0: الحمد
4: لله إحنا ما كان عندنا أخطاء بالفور تاورز. مثل ما نقول ويا التطور العمراني. هي ما نقدر نسميها أخطاء.
0: نعم.
4: مشروع

0: تقدرين تواكبين مثلا مثل ما يقولون الموديل
1: صح.
0: ومواد البناء والشركات تختلف من سنة لسنة أو والله حلو. حاليا من شهر الشهر كل شيء يختلف
1: بالضبط. إذن بهاي المنافسة تعرفين هاليوم أكو منافسة كلش كبيرة سواء شنا ما بين الشركات
0: صح.
1: اليوم كل شركة تحاول أنه تبرز مشروعها وتوفر
0: أكيد.
1: أفضل وسائل للراحة
0: صح.
1: ووسائل البنى التحتية اليوم
0: صح.
1: شنو برأيك يميز هذول المشروعين اليوم عن المشاريع الأخرى بالنسبة إلى وجهة نظركم أنت؟
0: صح. بالبداية أحب أنوه على مواقعهم حتى نحكي عن مميزاتهم، لأن أول مميزات المشاريع مالتنا اللي دنبنيها حاليا هو مشروع بيت حجاب وغاردن جيت، موقعها اللي صار بجنب مطعم الاي بي سي مقابل كنيسة الاتحاد.
1: نعم.
0: هو موقعها هو أهم مميزة من مميزات المشروع صراحة، والمساحة الكبيرة اللي راح نشيد عليها المشروع، وأنه إحنا حارصين نركز أكثر شيء على التخطيط العمراني اللي نسويه وفريق المهندسين.
1: نعم.
0: يومية نحاول نطلع بأكبر جودة ممكنة للناس.
1: نعم.
0: من خلال التخطيط العمراني العصري. صح أنه إحنا نحب ننوه أنه بيت حدياب وغاردن جيت وورك يكون على نفس الأرض.
1: أوكي. غاردن
0: جيت. نعم.
1: طيب.
0: غاردن جيت يحتوي على 3 عمارات، عمارتين تكون عائلية سكن عائلي فاميلي، والعائلة تكون بزنس تاورز. الثالثة اللي تكون البناية الهرمية اللي هي تكون بزنس تاورز.
1: أوكي جميل.
0: ونحب ننوه على البيت حدياب أكيد اللي هو أغلب عنكاوة يعرفوه. إحنا حاليا مسوية الأخوان المسيحيين طبعا مع احترامنا لهم. إحنا مسوين بسعر التكلفة، هسه راح أحكي ويا حضرتك على التكلفة.
1: نعم.
0: اللي هي مصايرة على صعيد العراق بشكل كامل. مثل ما ذكرتي حضرتك مرة ثانية أحب أقول لك على الموضوع الخدمات. خدمات المنطقة والموقع الجغرافي يتحكم بسعر الشقق.
1: أكيد
0: هسه إحنا
1: طبعاً.
0: بنجي
1: طبعاً.
0: نشتري أي أرض بعنكاوة أو أي مكان بعيداً عن ذكر الأسماء بداخل أربيل أو حكومة الأقليم بشكل عام، العفو بالأقليم، الأسعار تختلف من مكان لمكان، بس ماكو بهذا السعر اللي هو $460 المتر المربع الواحد. يعني إحنا مسوين سعر مقابل التخطيط العمراني اللي إحنا مخليه والمواد البناء اللي دا نستخدمها ضمن الستاندرد المحدد لنا.
1: حلو جميل.
0: فهذا يخدم جميع أطراف المجتمع. هو هذا هدفنا.
1: ومو بس هذه، أنا حبيت أسأل بهذا الموضوع، واحد يصير مرات عنده فضول.
0: أكيد.
1: فعلا أكو اليوم مثلا عوائل صغيرة
0: صح.
1: أكو خلينا نقول كبلات متزوجين جدا يحبون يعيشون في
0: صح.
1: مجمعات سكنية. أكو أشخاص خلينا نقول هم أصحاب بزنس، قد يكون شخص
0: صح.
1: أو شخصين مو أكثر يحبون يسكنون. بالنسبة إلى المجمعات السكنية المساحات من شو وقت تبدي؟ يعني شقد المساحات المتوفرة عندكم؟ نظام الأقساط عندكم شلون يشتغل بالنسبة للمجمعات؟
0: صح. حبيبي مثل ما نوهنا احنا مسوين 2 مجمعين، وشنو الهدف من عندهم؟ هسه راح اجيلك على التايبات المساحات المختلفه. انا موفره كل الاحتياجات العائله من خلال عندي شقق ذوي الدخل المحدود مثلا اللي عندهم راتب شهري، الموظفين، هذا احنا مسوين اقساط طويله الامد لمده 12 سنه.
1: حلو جميل.
0: يعني شيء كلش حلو. بالإضافة إلى هذا الشيء اللي يخدم الناس الموجودين، إنه المساحات المتوفرة داخل الشقق عندي غرفة وصالة بالجاردن جيت وغرفتين وثلاثة، نجي على بيت حدياب غرفتين وثلاث غرف. ده أحكي لك على سعر المتر المربع $460 زائدا. إحنا ما حاسبين مثل المجمعات البقية بغض النظر عن الأسماء ما نحب نذكرها. إحنا عايدين نفسنا شركتنا نحب نقدم أحسن الخدمات للناس صراحة من خلال المجمع مالتنا، إنه ما ضايفين على المساحة الإجمالية سوى 8 أمتار.
1: أوكي.
0: يعني مستغلين المساحة الشقة بشكل حلو من خلال التخطيط الهندسي للشقة.
1: حلو جميل.
0: والمساحات الداخلية مستغلية بشكل حلو يناسب العائلة.
1: والأهم شيء أكو ناس هواية من أكثر المتصلين اللي خابرة قال أكو مجمعات حلوة بس للأسف مثلا تفتقر للبنى التحتية اللي
0: صح.
1: هي وجود الخضرة، مناطق الخضراء،
0: الخدمات،
1: خدمات الجراج
0: أكيد.
1: مثلا عندش مثلا تكون اللوكيشن مثل ما ذكرت اليوم كلش مهم. أكيد أنا ما راح أجيب يعني أبني فد مشروع راقي جدا في منطقة نائية ما تتوفر بيها
0: الخدمات،
1: لا مدرسة لا مستشفى
0: أكيد.
1: لا مثلا ماركت وما
0: صح.
1: إلى آخره. فعلى هذه الامتيازات أكيد هم ممكن تأثر بدرجة كبيرة اليوم باختيار المواطن للمنطقة السكنية. السكنية. فبرأيك أنت ايش قد تشوفين

0: أنه اليوم كانت أكو ميزة لهذه المشاريع وخصوصا الاهتمام في البنى التحتية.
1: أول شيء مثل ما ذكرتي حضرتك أنه على المنطقة أنه تكون مناطق بعيدة مرات ما بيها خدمات. أرجع وأقول أنه المجمع مالتنا بداخل قلب أنكاوا.
0: نعم.
1: يعني هذا الشيء اللي يميزه صراحة، وإحنا حرصنا أنه تكون داخل قلب أنكاوا حتى يستفادون من أدها المجتمع المسيحي بشكل تحديد. ثاني شيء حكينا قلت لك اللي يميز مجمع مالتنا البنى التحتية. احنا حارسين على انه البنى التحتية تكون باقوى بمتانة وفوق الستاندرد صراحة. وبالنسبة للخدمات، خدمات اللي احنا مقدميها اكو شيء احنا كلش حارسين عليه اللي البقية غافلين عنه، صاحبين الاعاقة وكبار السن
0: ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: أنا حارصة بشكل تحديد من خلال أنه أنا مديرة المبيعات، دا أشوف الناس يعني أنا أكثر عندي كونتاكت وياهم صراحة، ودائما أبلغهم أنه شنو عندكم طلبات تقولونا حتى نزيد لكم، إحنا موجودين حتى نسوي شيء اللي يعجبكم. طبعا أكيد ضمن الكوالتي هم يحبوا والستاندرد، وقلت لك أنا حضرتك فوق الستاندرد إحنا دنسويهم حتى هاي سمعة الشركة مالتنا. فإن شاء الله كل شيء هم يحبوا رح يكون متوفر. الجراجات البنى التحتية، البيسمنت عندي وعندي جراجات الجراوند، ومثل ما ذكرت لحضرتك عندي مال ذوي الاحتياجات الخاصة أماكن مخصصة لهم
0: جدا مهمة. يعني
1: ذوي الاحتياجات الخاصة من بدينا بالتخطيط الهندسي للمجمع احنا خلينا مكان لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
0: جميل.
1: بالأخص حددنا لهم الشقق اللي تكون لهم، احنا ما حددنا لهم وجبرناهم بس قلنا لهم هذا الشيء اللي يفيدكم حتى انه تكون اسهل لهم.
0: بالضبط.
1: يعني اول الناس اللي احنا فكرنا بيهم صراحه ذوي الاحتياجات الخاصه.
0: حلو جميل جدا. يعني هاي النقطه بصراحه جدا ضروريه.
1: بالضبط. انا
0: يعني لاحظتها في اغلب الدول المتقدمه.
1: صح.
0: شفت انهم الاولويه توضع حتى بالجراجات، يعني ذوي الاحتياجات الخاصه تشوفين عند اول ساف الى هذا.
1: بالضبط.
0: ويغرم كل من يوقف في مكانهم
1: صحيح.
0: لانه فعلا اكو ناس يعني تشوفيها هي تحب نظام الشقق لكن
1: بالضبط.
0: يقول لك اني يعني هاليوم ما متوفر هاي الخدمة إلي، أنا ما أقدر أمشي، ما أقدر أصعد لهذا الطابق.
1: صح.
0: لا أكو مصاعد ممكن
1: أكيد.
0: ساعة المصعد يوقف.
1: صح.
0: إجراءات السلامة اليوم أيضا ضرورية جدا.
1: إيش
0: قد أنتوا حرصتوا على أنهم توفرون إجراءات السلامة اليوم في داخل المجمعات؟
1: أكيد.
0: لأنه تعرفين المجمع السكني شوية حساس من هاي الناحية، هو مو مثلا بيت منفصل منعزل، هاليوم ممكن إذا لا سامح الله صارت كارثة قد يقدر واحد شوية يسيطر.
1: صح.
0: ولكن اليوم ممكن إذا كارثة واحدة تصير قد تنتقل إلى عدة طوابق.
1: صح.
0: فشنو إجراءاتكم من هاي الناحية؟ شون أنتوا اتخذتوا الإجراءات اللازمة تقدرون أنه توفرون اليوم سيكوريتي عالي في هذه المناطق في حال لا سامح الله صار في الظرف طارئ؟
1: أكيد حبيبي، أحب أنوه على شغلة واحدة من ناحية السيكوريتي، سلامة الناس. إحنا حياة الناس وسلامتهم من ضمن يعني أولوياتنا صراحة. ونحرص مثل ما قلت لحضرتك من خلال التخطيط الهندسي أكو أولويات كانت لنا، على أساس أولوياتنا سوينا التخطيط الهندسي.
0: جميل.
1: من خلال أبواب الطوارئ اللي وفرناها، سلم الطوارئ، مثلا سيستم الحريق، هاي كلها أولويات داخل المشروع. إذا كانت عندك هاي الأولويات، نظام السيكوريتي اللي عندنا، أعتقد إحنا عندنا خلفية كلش قوية من خلالها، والكل يشهد بهذا الشيء. إحنا يعني عندنا هذا الشيء يعني حتم من عنده صراحة. السيكوريتي من خلال الأمن مال المجمع، من خلال حفظ سلامة الناس. مثل ما حبيت أنوه لك مرة ثانية، موضوع الحرائق موضوع كلش مهم.
0: صح.
1: صراحة احنا حارصين على هذا الشيء، واول اولوياتنا كانت مثل ما ذكرت لحضرتك ذوي الاحتياجات الخاصة والحرائق واي شيء بموضوع السيكوريتي بشكل عام للمجمع، بعدين نجي على خرائط الشقق وهاي، لان من اساسيات اي مجمع سكني بالعالم كله هاي اولوياتنا تكون، وبعدين نجي على البقية.
0: بالضبط. جميل جدا. طبعا أنا حابة أنه أكمل بعض النقاط المهمة، بس إذا تسمحين راح نأخذ طبعا فاصل
1: أكيد.
0: صغير
1: نرجع
0: أكيد نكمل. فخليكم ويانا.
1: أهلا وسهلا.

0: ناخذ اتصال ونقول الو صباح الخير.
1: الو
0: صباح الخير.
1: الو حبيبي صباح الخير، شلونك؟
0: اهلين عزيزتي اخت وفاء، انت شلونك؟
1: الحمد لله حياتي مريومه، اخبارك؟
0: اني زينه، اذا انت زينه
1: الله يحفظك.
0: الله يسلمك.
1: بالست لينا
2: حبيبي، اهلا وسهلا بيك.
1: على بيك قوي. موضوعنا مال هاليوم بصراحة كلش حلو ومهم أنا بالنسبة لي.
0: أوكي.
1: يعني أنا أمغي حياتي، أنا ما كنت سكنت شقة.
0: زين.
1: أنا ساكني بيت وهذا إيجار هم بيت.
0: زين.
1: يعني أنا لو تصدق بيدي مثلا شقة أنا ملكي مالتي، أتمنى أن أسكن بيها ولو ما تعجبني، بس على الأقل أخلص من الإيجار.
0: تخلصي من الإيجار
2: وضمان المستقبل بنفس الوقت أكيد.
1: بس سؤال للست لينا.
2: تفضلي.
1: أنا مسجلة على شقتين ولازم أستلمهم بالسنة 23، وليها الساعة أنا ما مستلمت كشي. أنا لو مستلمت الحالي كنت أروح أقعد بيها أخلص من الإيجار. فأشون الحل هاي مالتها؟ يعني لا دا يرجعون فلوسنا ولا دا يكملوها؟ أشون الحل؟ أريد تساعديني.
0: أوكي حبيبي، هي هسه راح تجاوبك حبيبتي، واكيد خليك ويانا ان شاء الله راح تتواصل وياك ممكن فيما بعد، وراح نفتهم اول شيء ايضا نوع المشاريع. يعني احنا هاي ضروره هاي النقطه طبعا
2: كلش حلو. على المده اللي يحددها المشروع. اول شيء لازم ان تحبين ارد هسه
0: يعني يا سد تسمعك على اللايف اكيد.
2: حبيبي اي شخص، انا اول شيء حكيت على سمعه الشركه اللي تبني. انا ليش ذكرت بالبناء؟
0: هاي ضروريه جدا،
2: انه احنا تاسست 2009 ولازم تكون الشركه عندها خلفيه المشاريع اللي قبلها. صح، اي شركه تواجه مشاكل واي شركه يكون عندها مشاكل بالبدايه، بس اكيد لازم الناس تعرف من منو دا تشتري والموقع اللي تشتري منه، زائدا شنو الضمانات اللي تقدم لي اياها الشركه حتى استلم
0: الشقه مالتي. وهي هنا الخطوره مال صارت.
2: يعني نصيحه لاي شخص، يعني مو شرط المجمع مالتي، بما انه انا عندي خلفيه عن العقارات صراحه. انا اصلا قانون مخلصه بالوقت نفسه صراحه. فهواية ناس يجون يسالوني صراحه، يقولوا لي شنو نصيحتك، شنو اللي احنا نسويه نشتري؟ اقول لهم لازم اول شيء تشوفون خلفيه الشركه
0: صح،
2: وموقع المكان، واذا كان عندها مجمعات قبل، وشنو اللي مقدمته للناس. هذا شيء كلش مهم.
0: بالضبط.
2: وشنو اللي انت تقدميه لي، شنو الضمانات اللي انا راح استلمها بفلان وقت؟
0: مو هي هنا هاي المهمه. يعني
2: اول شيء العقد هو شريعه المتقاعدين مثل ما يقولون.
0: صح
2: تمام، العقد لازم تكون مذكور به. واللي يميزنا احنا شركه اشربان من خلال العقد مالتنا، احب انوه الناس تخلي ببالها نقطه واحده. لازم يذكر لك الكيفية الأقساط.
0: بالضبط، والمدة مهمة جدا،
2: مدة التسليم. هسه أنت حضرتك صح، طالبين الشركة اللي أي شركة كانت، يعني بعيدا عن ذكر الأسماء، طالبين الشركة حتى ولو أني لا سمح الله صار لي أي شيء، ولو إحنا ما يصير عندنا هذا الشيء صراحة، يعني واثق الخطأ يمشي ملكا أكيد.
0: بالضبط.
2: غني عن التعريف شركة أشربان، بس حتى ولو صار فد شيء مذكور بالعقد، عندك عقد ومذكور بالأقساط، وعندك غرامات شهرية، وأنت ملزمة. هسه أنا ملزمة بعد سنتين، ثلاث سنوات ونص، أنا ملزمة أنه أسلم للناس. إذا ما ملزمة، إذا ما سلمتهم عندي غرامات يومية. عندك يومية، عندك شهرية، ملزمة الشركة أنه تضع لهم بالعقد هاي الشغلات. إذا في حال ما وضعتي لي الغرامات، ما وضعتي لي جدول الأقساط، شنو الآن اللي يثبت لي أنه أنا عندي شقة؟
0: وين حقي؟ مشكلة قد تكون يعني مثلا شركة وهمية وسرقة الأموال.
2: فأنا يعني أحب أنصح الناس من خلال تجربتي أنه يركزون أكثر على موضوع العقود والشركات اللي جاية تبني هاي، شنو اللي خلفية مالتها الشركة، وموقع المجمع كلش مهم.
0: بالضبط، هو الموقع. أنا دائما أقول
2: وشنو يقدم لي المجمع؟
0: صح، من خدمات،
2: من خدمات
0: هاي جدا مهمه.
2: هسه احب انوه لك، اذا ما عندك اتصال احب انوه لك على شغله كلش
0: بالضبط.
2: مهمه
0: بالضبط، احب
2: اللي هي سالتيني سؤال شنو مميزات المجمع. اكو ميزه مهمه هم هسه ذكرتها، حبيت اقول لك اياها، انه احنا عندنا بهذا المشروع حركه اقتصاديه. اللي هي شنو
0: هاي؟ ضروري اكو اليوم ممكن يعني تخدم المواطن، اكو ناس تستفاد مثلا
2: من خلال السيستم مالت العمل مالتي. انه انا قلت أنا مخلية مجمع بداخل عنكاوة، ليش ما أخدم الشريحة اللي المجتمع اللي جايين يشترون من عندي بما أنه بي حدائق؟
0: صح.
2: 6613 ألف كيلو متر متر مربع، عندي مساحات خضراء،
0: حلو،
2: عندي جراجات البيسمنت، عندي الجراوند، عندي أماكن مشي رياضة، عندي بلاي جراوند للألعاب الأطفال، عندي قاعات للأفراح، وهاي يعني فتشي أنا مسوية مجتمع كامل يغني الناس يطلع برا المجمع مالتي. ليش ما أوفر فرص العمل
0: بالضبط
2: داخل المجمع اللي لسه كان الموجودين بالمجمع
0: بالضبط،
2: ومن خلالها يقدر يدفع لي الأقساط الشهرية من خلال الراتب اللي يستلمه من عندي؟
0: صح.
2: والمواصلات تخف عليه، وهذا الشيء هاي يسموه حركة اقتصادية جديدة وحركة عمرانية واقتصادية بنفس الوقت، احنا حابين ننوه عنها بالشركة مالتنا، حب نطرحها للناس.
0: هاي الفكرة كلش حلوة بصراحة، وما أعرف أيضا أكو البعض تلاحظين مثلا حتى يسوي مثلا دائما مدار المجمع تشوفين أكو كافيهات، أكو ماركت ما ماركت.
2: كلامك حلو، هم تذكريني
0: هو أنا هاي داردة كلش، أكو ناس مثلا يحب ينزل العصر بالمجمع أو بالليل مثلا، أكو كافيهات مسدودة قد تكون بالليل، فإنه أكو توفير مرات اللي هي 24 hour تكون مفتوحة مثلا ريستورانت.
2: إحنا من هسه محددين التجاريات اللي تكون عندنا على أساس شنو محددها؟ على أساس السكنة الموجودين والمجتمع اللي راح يعيش بيها.
0: حلو.
2: بالضبط. إحنا مثل ما ذكرت لك من ضمن الخدمات عندنا مضمار مشي يكون داير مداير المجمع.
0: حلو.
2: وعندي مساحات تجارية مثل ما ذكرتي حضرتك، عندي 11 ألف متر مربع مساحات تجارية، كافيهات ومطاعم وجيم وحضانة أطفال وروضة، يعني كل الخدمات اللي نحاول العائلة تستفاد من عندها موجودة داخلها، و24 hours عندنا، وعندنا فاست فود، ومثل ما ذكرت حضرتك عندنا خدمات هواية موفريها. ونفس الشيء أرجع على الحركة الاقتصادية اللي هسه يعني إحنا كشركة دنحاول نشوف المجتمع شنو يفيده نسوي، لأنه أنا ما راح أحرص فقط على بيت حدياب وغاردن جيت، أنا عندي مثل ما قلت لك لازم تكون عندي خلفية.
0: صح.
2: وعلى أساس خلفيتي الناس تجيني تشوفني تشوف شنو أنا مقدمة للناس، أكيد أنا ما راح أتوقف عن بث حدياب وغاردن جيت فقط.
0: بالضبط. هو أنا دا أتكلم يعني خلينا نقول إن شاء الله بعد نجاح هذا المشروع
2: إن شاء الله
0: يكتمل، هو شو وقت يعني الماكسيموم المدة المزمع أنه يتم اكتمال
2: 2025
0: حلو
2: 2029 بعد 3 سنوات ونص إن شاء الله يكون
0: التسجيل. جميل جدا. بعد أن يتم إكمال هاي المشاريع وإن شاء الله أكيد راح تشوفون بذرة هذا النجاح موجودة من خلال المواطنين ومن خلال آراء المواطنين الموجودين في هذه المنطقة، ما راح تتوقف هنا آشوربان
2: أكيد.
0: بالكم مشاريع أخرى مستقبلية عدا خلينا نقول الشقق سكنية، هل أكو هناك ممكن مشروع مجمعات صغيرة مثل البيوت السكنية تكون مناطق معينة محددة توفرون بها هيك شيء، لو أكثر شيء هي مختصة في مشروع الشقق السكنية؟
2: لا، إحنا شركة آشوربان هي استثمارات عقارية، فأي شيء يخدم المجتمع مثل ما ذكرت لحضرتك وشيء يناسب الناس بالكواليتي اللي إحنا نحبه للناس وبالسعر اللي هم يحبوه راح نطلقه.
0: حلو جميل جدا. إذا هنا سؤالي، تشوفين اليوم أكو إقبال من قبل الناس على هذه المشاريع؟
2: صح.
0: مشروع، لأن تعرفين أكو ناس هاليوم مثل ما شفتي الأخت وفاء، وكثير أكو من حالات الأخت وفاء كثير من الناس دفعت وما استلمت أصلا شقاقها، والناس أكو من تعظم مثلا من شغلة الخدمات، الناس تخاف من السيكوريتي، ناس تخاف
2: أكيد
0: من مواد البناية، وياما سمعنا أكو بنايات احترقت مع الأسف بسبب استخدام المواد الرديئة في البناء والرخيصة بس من أجل أنه هو يكمل البناء ولكن ما استخدم شروط السلام بالطريقة الكافية. فاليوم الناس أكو عندها تخوف لا يزال من أنه مشروع شقة وتعتبرها بصراحة غير مو ضمان، يعني أكو ناس تقول لك أنا خوا اليوم أروح أشتري قاع
2: بالضبط،
0: يعني مثلا القاع هي راح تكون باسمي أول تالي، بعتها ما بعتها باكر عقبة ما راح يتغير سعرها. حتى أحد الآراء اللي يمكن سمعتها حضرتك بالتقارير فويسات يقول أنا اشتريت شقة قبل كم سنة اشتريتها ب7000 وشوية، جابت بعدين 4000 وشوية، فيقول إنه بيها مثل ما تحس بيها ضمان، فيخافون من هذا الموضوع. شون ممكن إحنا اليوم نطمن إنهم المواطن اللي يريد يشتري شقة إنه لا طمن أنت حقوقك مضمونة وراح تكون مرتاح، والشقة كأنما هي بيت تتمتلكه.
2: بالضبط، بيت تتمتلكه. إحنا مثل ما ذكرت لحضرتك من يجي شخص يشتري شقة احنا دا نسوي له شيء المستقبل. احنا مسوين ليش عن شنو فكرة بيت حدياب وغاردن جيت؟ بيت حدياب وغاردن جيت انا مجمعة كل الاطراف المجتمع يقدرون يستفادون. عندي اسعار وعندي فينيشنج هو الاخير مثل ما يقولون. وبيت حدياب متوفر به كل الفينيشنج المطلوب والاصري ب $460 سعر المتر المربع الواحد من خلال كل الفينيشنج العائلة اللي تحتاجه والمتانة والبنى التحتية وكل اللي تحتاجه مثل ما ذكرنا عليها سابقا كل اللي يحتاجوه يكون متواجد ببيت حدياب، يعني يغني عن أي شيء برا شو اسمه بهذا السعر القليل. يعني هذا جميل. السعر يعتبر قليل كلش قليل بالنسبة للعراق بشكل عام صراحة. وأكو فد شغلة أحب أنوها عليك، إحنا حكينا عن الحركة الاقتصادية وأسعار مواد البناء
0: صح
2: وكواليتي مواد البناء. هسا أنا مو مقاول أو مو مهندس أجي أحكي لحضرتك على مواد البناء بس من خلال تجربتي وأعرف شنو اللي يصير بالسوق صراحة مثل ما يقولون أنا داخل السوق
0: صح.
2: من أنا انطيت سعر المتر $460 للناس اللي تشتري شقة ب $460 شنو اللي يضمن أنه أنا مدى أشتريها أغلى؟
0: بالضبط
2: أنا كشركة كلمتي وحدة أنا انطيت $460 سعر المتر. أنت دا تشوفين ما شاء الله حركة الدولار من حب نتطرق للشيء النقدي أو المقاولين هذا شيء ما دخلنا به بس أحب أنوه للناس أنه أنتوا دا تشوفون سعر المتر $460 بغض النظر عن مواد البناء اليومية دا تصعد ودا تنزل
0: يعني $460 عندكم عفوا هي خلينا نقول بالعراقي معادلتها بالعراقي ثابتة لو تتغير مع تغير الدولار سعودا ونزولا بسعر الصرف اليومي اوكي لان اكل بعض مثلا قد يسال هل هي على مثلا نقول 150 لو على صعود ونزول
2: الصرف اليومي بس احنا ما نعدي على 150 اكيد
0: حلو حلو
2: احنا ما اخذيه بسعر المتر كلش يعني شيء رمزي صراحه
0: جميل. أكو مشكلة أيضا أخرى يعني بعض يلاحظوها بالمجمعات والبارحة ذكروا لي يعني هواية عندهم مشاكل من تصير السيول والأمطار. تعرفين يعني إحنا في بعض المناطق يعني في أغلب المحافظات من تصير أكو أمطار غزيرة مشكلة كارثة أنه ما عندنا الإجراءات الأمان الصحيحة حتى نقدر نستفاد من هالمياه ونتخلص من الركود المياه في بعض المناطق وبعض المجمعات تغرق بالكامل يعني صح. يصير بيها كوارث. فأنتوا في هذا المجال هم من يعني أخذتوا فد إجراء معين أنه نقدر إحنا اليوم إذا لا سامح الله يعني صارت أمطار غزيرة وجس تتجمع وممكن أمطار. زلازل هالزلازل صارت يعني صارت فترة من الفترات زلازل فهاي الإجراءات اللي خلينا نقولها التغييرات المناخية القاسية أحيانا اللي يتعرض لها البلد هل أيضا كانت من ضمن الخطة الاحترازية أكيد. لكم
2: أحب أنوه على شغلة أنه البنايات العمودية تختلف عن البنايات الأفقية. البنايات العمودية أكثر شيء لازم أنت تركزين عليه من خلال العزل الحرارة
0: المسافة.
2: والرطوبة والأمطار ونظام الزلازل أنا كلهم دولة أموفرتهم من خلال مجمعاتي يعني بنظام الزلازل. أنا واحدة من الناس كانت عايشة بشقة بيوم الزلزال يمكن قبل سنة يعني أنا كنت قاعدة في فور تاورز بالوقت الزلزال أنا صحيت الصبح ما قالوا لي إنه ما كنت أعرف إنه زلزال صراحة
0: في يعني أكو بعض المجمعات صار عندهم
2: بالضبط
0: فطور يعني كبيرة بالمكان
2: على العزل التام للحيطان وأكيد قلت لحضرتك سنة عن سنة تختلف مواد البناء وسنة عن سنة تختلف الكواليتي اللي تسوي فأني أحرص حتى لو سعر قليل سعر المتر ضمن الستاندرد وفريق الهندسي نفس الشيء احنا قايلين لهم احسن ستاندرد احسن مواد بناء تستخدموها على مو سمعه الشركه وعلى مود الناس لان انت جاي تشترين شغله فلازم اكيد تحصلين كواليتي حلو
0: بالضبط
2: وانت جايه من تشترين شقه خلال 12 سنه فاكيد انت تعبانه بالشيء
0: صح
2: ليش ما اقدم لك شيء حتى ترتاحين حتى يكون مكانك المستقبل ونفس الشيء نظام الجامات احنا عندنا بيه عزل حرارة برودة والحيطان عندي نظام عزل وفوق الأسطح نظام عزل فهذا يغنيك عن الأمطار عن الحرارة ونظام الزلازل أدنى. وأحب أنوه ما دام حكينا على التخطيط العمراني والسيفتي والهاي عندي بجاردن جيت أو بالمجمع مالتنا بشكل عام أدنى إحنا مستخدمين نظام البايلات اللي هو بشكل اللي يكون تحت الأرض اللي يكون مثل المسند للشقق. لازم أستعين
0: هذا يشبه
2: حتى
0: يشبه السيستم الياباني من يصير عندهم الزلازل حتى
2: إحنا نسوي. ما أعرف أني ما أقارن نفسي بأي أحد صراحة ولا بأي مجمع. أني علي بمجمعي اللي أعرف أن المجمع مالتي. أنا أقول مجمع ماتي لأنه أنا مستلمة فأنا أحس مالتي.
0: أكيد تحسي واحد دائما اللي إحنا نفس الحالة ويا الشركة
2: أكيد. فإحنا معتمدين نظام البايلات. نظام البايلات على 19 طابق بشكل عام. إحنا من خلال إنه نشوف هذا المجمع وذاك المجمع مو بس بالعراق ده أحكي جزء براها على هاي الامتداد العمودي مثل ما نقول الطوابق 19 طابق ما يحتاج كمية الأساسات وهاي بس إحنا دا نعتمدها على مود الزلازل على مود سيفتي الناس لأن هاي أول وأخير من مسؤوليتنا.
0: أكيد أكيد طبعا وهذا الشيء كلش ضروري. وحتى اليوم بعض الاتصالات إذا لاحظتي يقول أنا أحب الشقق بس شنو مشكلتي هاليوم يقول عطلت عندي قنينة الغاز تعال من أريد أنزلها لا مصعد أكو لا ما أعرف شنو
2: بالضبط.
0: نظام المصاعد وعندكم نظام الغاز أنتوا على الكهرباء ولا أيضا غازي يستخدموا مثلا بالمطبخ طريقة العزل
2: إحنا مسوين شونة. إحنا مسوين النظام على الناس يقدر يستخدم نظام الغاز ويقدر يستخدم نظام الكهرباء
0: حلو.
2: وبنفس الوقت اللي سألتيني عليه شنو كان بالبداية قبل الغاز
0: اللي هو مثلا من يصعد وينزل بالمصاعد يعني كارثة تلقين مثلا بناية بيها فد 20 طابق بس مصعدين زين هذا شلون يصعد شلون ينزل منو ينتظر
2: أنا
0: منو
2: أنا سألتك قلت لك شنو سألتيني بالبداية حبيت تقولي لي إنه نظام المصاعد
0: مصيبة.
2: هو من نظام الخدمات
0: أي طبعا
2: ومن مسؤولية الشركة مالك تمام. أنا عندي 3 مصاعد مصعد خدمي ومصعدين للناس يستخدم تمام ونظام السيرفيس مالتنا كل مدة 24 يعني 24 ساعة
0: حلو من ضمنها نظام خدمات خلينا نقول مثلا عمال النظافة يعني عندكم أيضا
2: إحنا عمال النظافة عندنا وإحنا نحرص على أن نسوي عقود ويا شركات معروفة ولها سمعتها بالبلد حتى نعطي أكبر قدر من الخدمات والشيء اللي يرضى الناس
0: مجرد المواطن راح يدفع الخدمات
2: بالضبط
0: حلو حلو. ويقدر من خلالها أكيد يقدمون أيضا مثلا شكوى في حال صار شيء معين هاي عندكم ملاحظات
2: أكيد إحنا عندنا شركة خدمات هم خاصة هذا الشيء وأكيد راح ننتقل هناك وتكون الخدمات اللي ترضي الناس راح تصير إن شاء الله
0: جميل. ناخذ فاصل الله ونرجع نكمل

0: أخذتنا سوالف واستمتعنا. هو الحلو أهم شيء الواحد دائما أقول من يحب الشغلة اللي هو يسويها مو بس يبدع بيها بل وإنما بصدق وأخلاص وأمانة يشتغل على هذا الموضوع. واليوم تعرفين لكن لكل شخص إلى الحق أنه يفيد وأيضا يستفيد
1: طبعا.
0: هاليوم يجي شخص إلى لينا يقول هالينا أنا أريد مثلا أستثمر فشي يفيدني، شنو برأيك؟ شلون تنصحين؟ شلون أقدر ممكن أستفيد مثلا من مشروع أي موقع أي مكان؟ هنا شلون أنت راح تقدرين يعني تتعاملين بإخلاص وبالصدق مع الشخص وتعلميه شلون ممكن يستفاد أيضا يريد يستثمر. أكو ناس تريد تستثمر عندها مال بس ما تعرف وين تروح، ما تعرف.
1: صح كلامك، أنا مثل ما ذكرتك بالفاصل إنه إحنا النصيحة اللي يحب اللي الأشخاص اللي يريدون يشترون بأي مجمع إنه هذا بس مو بس مجمع للسكن، هذا فرصة استثمارية تقدر تستثمرها وتقدر تسكن بها وتقدر بالناحية الثانية تستثمرها من خلال عندك تجاريات،
0: صح،
1: عندك مراكز صحية وعندك سكن وعندك بزنس تاور اللي ذكرناه على البزنس الهرمي اللي هو بزنس تاور يقدر هناك يستخدمه. أنا هسه من شخص يجي يقول لي ست لينا ممكن تنطيني نصيحة أنا شنو أقدر أشتري تجاريات أو شنو الشقة اللي تخدمني؟ أول شيء نجي نشوف ميزانيتك أنت شقد. على هذا الأساس أنا مثل ما ذكرت لحضرتك أنه أنا أشوف مصلحتهم، أكيد أنا مصلحتي هم إلها أولوية بس بالأول وآخر عندي ثقة العميل والأمانة صراحة. أنا من يجي شخص يأمن بي أنه أنا أريد أستثمر شغلة أكيد راح أنصحه أني ناخذ شيء تجاري راح يستفاد من إذا كان يأجره يستفاد من إيجاره أو إذا كان يقدر يسوي شيء تجاري يستفاد من عنده، هذا يجي له يعني مردود شهري العفو. فأني مثل ما ذكرت لك شركة آشربان إحنا موفرة كل شيء داخل هذا المجمع سواء تجاريات سواء بزنس تاور مكاتب محاماة عيادات طبية كل شيء يقدر الشخص يستثمر داخل المجمع ويشتغل بنفس الوقت. يعني هم عندي استثمارات عيادة عاملة سكن شغلات تفيد ذوي الاحتياجات الخاصة الأطفال. إحنا مسوين مجتمع مو مجمع، مجتمع كامل.
0: أهم فقرة بس لا خاف يضحكون علي المشاهدين لأن أنا شيء من محبي البيتس الحيوانات الأليفة. أهم شيء فتحوا صيدلية
1: بالضبط
0: فتحوا صيدلية خاصة للحيوانات الأليفة لأنه
1: عندنا سبا مخصص للحيوانات الأليفة.
0: حلو أكيد. حلو أنا أول واحدة راح أجي
1: أكيد
0: مع المجمع لأن بصراحة مع
1: وأماكن خاصة للمشي مع
0: بالضبط يعني حتى أنه يكون فعلا أكو تكامل بصراحة لأنه الإنسان
1: إحنا ما عندنا مجمع عندنا مجتمع متكامل.
0: حلو.
1: هاي ولو شغلات بسيطة مو أساسية داخل المجمع بس مرات
0: هي مكملة صدقيني مكملة.
1: أكيد هاي مكملة للمجمع فأني حارصة وصراحة أنا ما أفرض بس الشغلات اللي أريدها. أي شخص يجي يشتري عندي شغلة مرات قاعدين الموظفين مالتي ويا الناس ويا الكاستمر أنا أدخل بالموضوع أروح أقول له أستاذ أنا مديرة المبيعات تفضل ممكن تعطيني رأيك ممكن تقولي شنو الشغلات اللي تحب أخليك إياها. دائما يقولوا لي ليش أنه أنت تحبين يعني تسألين هواية الناس اللي يجون؟ لا أنا أحب أشوف شنو بما أنه أنا متكلمة باسم الشركة فأني أعكس النوايا اللي تقدمها للشركة أبين لهم شنو نية الشركة وشنو اللي تريد تقدمها للناس. أنا من أريد أقدم لك شغلة غير أعرف أنتوا حضرتوا شنو تحبين.
0: صح أكيد أكيد.
1: وأنا يعني هسه من خلالك ومن خلال برنامجك أنصح أي شخص صراحة يحب يشتري بأي مجمع سواء بأي مكان يجيني أنا يعني إذا ما كانت في الشركة آشربان خلي يجيني يسألني عادي أنا أقدم نصيحة لأي شخص وعلى صعيد وأكيد ما راح يلقى أحلى من بيت حدا أبو كارنينجي فور تاورز بالأخير.
0: حلو جميل جدا. سؤال مهم إجالي خطر على بالي لينا. أول شيء الواجهة مع المشاريع شنو هي واجهتها؟ لأن أكو ناس تدور واجهة، الواجهة ضروري يقول لك إذا هي عقراوي أو مشرق أو مغرب بطل. هاي تأثر كلش بطل. على الاختيار. ثانيا أكو بلكونات في كل شقة راح يكون، أكو ناس تحب يقول لك أنا أقعد بالبلكونة أشرب نرجيلة أشرب بطل. قهوة
1: هم شقة وهم باب بيها بلكونة الله
0: عليك. أكو ما بيها تعرفين لينا؟ أكو ما بيها
1: من أساسيات. أنا واحدة شخصياً إلا شقة ما بيها بلكونة ما أريدها.
0: شفتي أكو يعني شقق شفتها عبارة عن سجن.
1: شوفي إحنا نظام الشقق مالتنا البيت حد يا فسحتي عليه بعدين نطلق بيت حدياب نظام مش حكينا التخطيط الهندسي مسوين تخطيط الهندسي على شكل حرف يو. شكل حرف يو اللي هو بي 1 بي 2 بي 3 بي 4. طبعا باي ذا واي احنا حبينا على شغله احنا بعدين بالبناء ويوميا و24 ساعه حتى بالليل يقدرون الناس يسوون فولو ويتابعونا من خلال الشغل حلو. يكون ليليا حتى وصلنا للطابق الثاني وان شاء الله في طور يعني كل يوم دا يزيد العمل اكيد واحنا مباشر دائما نسوي. نرجع لموضوعنا مال الواجهات. الواجهات كل شقة بها واجهة.
0: حلو.
1: أنا المشتري من يجيني يقول لي ستلينا هاي داخلية أقول له تعالوا يا على الموديل أقول له هاي حديقة يقول لي والله أنا حبيت الحديقة أكثر. قلت له ليش حبيت الحديقة أكثر يقول لي أنت مسويت لي هم حديقة وهم خارجي.
0: أوكي.
1: ليش حرف يو الكل يعني صح
0: جاردن جيت على
1: شوفي احنا عندنا جاردن جيت وبزنس البزنس تاور والجي 1 مننا والخلفها تجي البيت حدياب. كل العمارات اللي هي عندي ثلاثة مننا وأربعة مناك كلهم تشوف الواجهات الخارجية والداخل يشوف الداخل والخارج والخارجي بها بلاكين والداخلي هم بها بلاكين.
0: حلو.
1: صراحة احنا عندنا اطلالات بكل شيء وهذا من خلال الفور تاورز هم نفس الشيء.
0: حلو.
1: كل العمارات حتى الداخلية طلع الخارج.
0: حلو جميل جدا.
1: من خلال التخطيط الهندسي الدقيق اللي احنا مسويه للتاورات العمودية. فانت ماخذة تاور عمودي فأكيد لازم تحرصين انه الشخص يوقف بأي اتجاه يشوف الخارج.
0: حلو.
1: أكيد وما ننسى الكنائس محاوطتها هذا أهم شيء.
0: جميل جدا. أنا بصراحة شفت اللوكيشن يعني كلش حلو فعلا. إن شاء الله يا ربي تكمل بخير وسلامة وأكيد راح تخدم فيها كثير كبيرة
1: أكيد.
0: من المجتمع. سؤالي أيضا المقر الرئيسي للمبيعات مال حضرتكم وين بالضبط عندكم يعني أوقات دوام المقر الرئيسي هل لا يزال أكو أيضا تسجيل لو توقف التسجيل
1: وكمل العدد التسجيل متاح بس العدد محدود باقي يعني اللي يحب عندنا تسهيل بالدفعات هم من خلال شنو هو مو تخفيض يعني خلي أنوه على شغلة
0: تسهيل وليس تخفيض
1: لأنه سعر الشقة بشكل عام يعني مثل ما قلت لحضرتك $460 كلش
0: ثابتة
1: ثابتة ضمن الستاندرد اللي مقرر لنا استثماريا. فمركز المبيعات مالتنا مفتوح من الساعة 9 إلى 5 مساء وأنا أكون متواجدة وأقدمهم النصيحة والمكان اللي يحبوه أكيد.
0: جميل.
1: بالنسبة للموقع مالتنا هو كان في فور تاورز منطقة 128 مقابل كنيسة أم النور.
0: حلو جميل جدا. طبعا كلش كنت أنا سعيدة اليوم
1: أنا أسعد
0: شرفت وأنا أيضا شرفت بمعرفتك. يهمني بصراحة بالنهاية أنا دائما أكيد أفرح كل ما يخدم مناطقنا وكل ما يخدم بلدنا وأيضا يخدم فئة
1: المجتمع
0: بالأخص وأكيد وكل المجتمعات
1: كل المجتمعات
0: يعني
1: أكيد.
0: نتمنى لكم إن شاء الله دائما يعني كل التوفيق.
1: شكرا.
0: ونشكركم على الجهود أكيد المبذولة. كثير بصراحة أكو سمعة طيبة وجميلة عن فور تاورز وإن شاء الله راح تكون أيضا مجمعات الأخرى على نفس الشاكلة
1: على نفس المنوال إن شاء الله وأحسن
0: بالضبط. أحب إذا تحبين توجهين فت كلمة من خلال عن كاوا راديو.
1: كلش أسعدت اليوم اللقاء ويا حضرتك.
0: أنا الأكثر.
1: وأنا أحب أنوه على شغلة إنه أي شخص يحب يشتري شقة إحنا نظام الأقساط مالتنا طويل الأمد مدة 12 سنة والتسليم يكون بعد 3 سنوات ونص. وسعر المتر أرجع وأكرر إنه ما متوفر بالعراق بشكل عام. 460 للمتر المربع الواحد وأبواب التسجيل مفتوحة الآن لكن وقت محدد. اللي يحب مو بس يجي يسجل يحب يجي يستفسر يمي يقدر يتفضل ويطلبني أنا بالاسم أنا راح أقعد أقدم له نصيحة إذا مو بس على المجامعة مالتنا أنا من عندي إلى أقدم له نصيحة الشيء اللي عجبه واللي يفيده أكيد.
0: جميل جدا. طبعا
1: يناسب ميزانيته
0: أكيد.
1: إحنا حارسين على الميزانية إحنا حارسين على الميزانية للناس هذا بشكل خصوص صراحة.
0: أهم شيء هالميزانية طبعا أكيد. بالنهاية مثل ما قلت لك يعني دائما المهم هي السمعة الطيبة والجميلة لصاحب المشروع لأنه بالنهاية يعني خسارة المشروع تعني خسارة الشخص
1: أكيد.
0: وبالنهاية اللي يفيدنا إحنا اليوم دائما يفكر صاحب المشروع أنه أنا من دا أسوي فت خدمة أو دا أقدمها هاليوم اللي راح يسكن بيها هي مو عوائل غريبة، قد تكون أمي وأختي وأخويا وأبويا، يعني كأنما أنا عائلتي اليوم راح تسكن في هذا المجمع، فهل أنا راح أجازف بحياة عائلتي اليوم وأسكنهم في مكان أنا أعرف لا سمح الله قد يتضررون بي؟
1: أنا بلغت حضرتك أنه بداية ولو نهاية حلقة بلغت لك أنه أنا بوقت الزلازل أنا كنت ساكنة فور تاورز، يعني أنا تركت، إحنا كنا دا نحكي راح شوية أطول، أنا آسفة
0: راحتك.
1: أنا كنت ساكنة بيت، يعني ما أحب أنوه عن المنطقة صراحة. أنا بس إجيت، أنا صار لي تقريبا 8 سنوات هناك بداخل فور تاورز، تركت البيت لأنه شفت الشقة
0: أفضل
1: لي وأريح لي، من ناحية الخدمات، من ناحية السيكوريتي، من ناحية حماية لي ولعائلتي صراحة. يعني أنا من ضمن الناس دائما أقول للناس أنا من ضمن الناس ساكنة شقة شفتها أريح لي صراحة،
0: وهو هذا
1: اقتصاديا
0: المطلوب. بالضبط هو هذا المطلوب. لذلك أنا دائما أقول يعني شكرا من كل القلب على الجهود اللي تبذلوها. أكيد تحياتنا أيضا أكيد. إلى مديرة المشروع
1: أكيد ست آفان
0: نتمنى لها كل التوفيق، ولجميع الكادر أكيد. اللي دائما يعمل بجهود وبأمانة أكيد. وبإخلاص
1: خلف الكواليس الفريق
0: ومن خلف الكواليس أكيد اللي كانوا ويانا أيضا يقولون الحلقة
1: أكيد المصورين مع الشركة،
0: وإحنا دائما نقول الجندي المجهول جندي المجهول يعملون أيضا خلف الكواليس
1: اللي ديروحون صراحة حتى بالليل ديصورون الموقع، وحتى بس الناس هي احنا عندنا مصداقية ويا الناس وعندنا كونتاكت، بس حتى يشوفون لوين وصلنا صراحة،
0: لأن هم
1: على مود سلامتهم دا أخليهم يدخلون داخل الموقع،
0: هذا ضروري
1: لازم يخلون إجراءات الأمانة والخوذة والشغلات، فأني دا أصور لهم دا أستحلهم بث مباشر حتى يشوفون مراحل العمل.
0: جميل جدا، وهذا ضروري قلت لك المصداقية أكيد
1: مراحل سير الأعمال لازم هاي الناس
0: ضروري جدا، ومن أكيد. حق أكيد اللي راح يقدم على هذا المشروع. فسعدت بلقائك مرة أخرى، وإن شاء الله أشوفكم في ظروف أفضل وفي مشاريع أخرى جديدة أيضا
1: إن شاء الله أكيد.
0: عزيزتي
1: لقائك حبيبتي
0: حبيبي شكرا جزيلا، أنا الأسعد شكرا حبيبي.

0: ويانا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: أهلي.
1: شلونك مريم؟
0: يا صباح الورد حبيبتي رحاب. أنت شلونك؟
1: الحمد لله نشكر الله. أسأل عنك شلونك أنت؟
0: أنا منيحة. إذا أنت منيحة.
1: مليحة
0: إن شاء الله دائما مليحة.
1: حبيبتي إن شاء الله أنت هم.
0: حبيبتي دائماً. الله يسلمك الله يسلمك. أسمعك حبيبتي رحاب تفضلي عيوني.
1: أكيد سمعت كلام الست لينا. لينا مو
0: نعم.
1: بس كلش حلو يعني اللي شيل حكته, ونتمنى أن يطبق هذا كله الأشياء اللي حكتها المجمع.
0: إن شاء الله إن شاء الله. أكيد أكيد.
1: والخدمات اللي قالتها عدة خدمات, يعني يا ريت كل هذه تصير حتى يرتاحون الناس الساكنين بهاي المجمعات.
0: جميل. عادة رحاب أنت لو سنحت لك الفرصة أنه بهيجي مواصفات أنه تسكنين بشقة, راح تسكنين الشقة تتركين البيت؟
1: أشو أنا طبيعتي ما تعجبني يعني السكن بالشقة.
0: زين.
1: بس هسه من سمعت هالمواصفات وهالخدمات اللي موجودة بهذا المجمع الجديد أشو عجبني.
0: أوكي.
1: يعني غيرته.
0: يلا يحتاج لش دفعة دفعة شوية شوية. أكيد حبيبتي رح.
1: أكيد بالطبع المجمعات السكنية لها دور بحل
0: أزمة السكن. تمام.
1: تستوعب أكثر عدد من السكان وتحل هاي الأزمة. وبعدين تساهم همينا بخفض أسعار المساكن والإيجارات البيوت.
0: بالضبط.
1: تساهم بتخفيض الإيجار. يعني بالبيوت والمساكن. من غير جمعات.
0: أكيد حبيبتي أكيد. هواية فرحت مع صوتك رحاب, وأتمنى لك نهار سعيد حبيبتي.
1: شكرا
0: حبيبي. مع السلامة. يا هلا. مع السلامة. مرحبا.

الآن ننتقل وياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى فقرة أخرى من فقراتنا، وهي المعلومات العامة والتكنولوجيا. بما أنه اليوم كان موضوعنا على البناء وعلى مواد البناء وعلى البنايات بشكل عام، فتقول المعلومة: هل تعلم بأن الخرسانة هي أكثر مادة يستخدمها الإنسان في العالم بعد الماء؟ إذ يستهلك منها مليارات الأطنان سنويا لبناء المنازل والجسور والطرق والسدود، وذلك بفضل متانتها وقدرتها على تحمل الأحمال والعوامل الجوية لسنوات طويلة. أما فيما يخص التكنولوجيا أيضا من ناحية البناء، يشهد قطاع البناء تطورا كبيرا بفضل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني، حيث أصبحت بعض الشركات قادرة على تشييد منزل كامل خلال أقل من 24 ساعة باستخدام روبوتات تطبع الخرسانة طبقة فوق أخرى. وأيضا تساهم هذه التقنية في تقليل الهدر من مواد البناء وتخفيض تكاليف الإنشاء وتسريع تنفيذ المشاريع، كما تعد خيارا واعدا لتوفير مساكن سريعة في المناطق المتضررة من الكوارث والتي تعاني من نقص في المساكن.

ننتقل الآن وياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى آخر فقرة من فقراتنا وهي حكمة هذا اليوم. طبعا أكو حكمة نرويجية جميلة تقول لا يوجد طقس سيء بل توجد ملابس غير مناسبة. شنو يقصدون بهذه المقولة؟ يقول يرى النرويجين أن الظروف الصعبة هي جزء طبيعي من حياة الإنسان، وأن النجاح لا يعتمد على انتظار الظروف المثالية بل على الاستعداد الجيد والتأقلم معها. فبدلا من التذمر من البرد أو المطر يستعدون له بلباس مناسب، وينطبق ذلك على الحياة أيضا. فالتحديات لن تختفي، ولكن امتلاك المعرفة والصبر والمرونة يجعلنا قادرين على تجاوزها. فالعبرة من هذا المثل لا تنتظر أن تصبح الحياة أسهل، بل جهز نفسك لمواجهة ما تأتي به، فحسن الاستعداد يصنع الفارق أكثر من الظروف نفسها. وياما أكو من عندنا دائما يضع القرارات ويضع الاختيارات ويضع دائما الظروف هي الحجج الواهية في سبيل نجاحها وإعاقة نجاحها وتقدمها، لكن دائما إحنا نعرف أنه في الحياة لا يوجد هناك شيء مجاني، لكل شيء له دروس ولكل شيء له ثمن. لذلك اليوم لما الإنسان يكون مقبل على اتخاذ قرار مصيري في الحياة، عليه أن يتحمل نتيجة هذه القرارات، عليه أن يواجه صعوبات، عليه أن يواجه الأمطار اللي راح تنزل فوق رأسه والبرد اللي ممكن هو راح يذوقه خلال هذه الفترة من هذا القرار، يتحمل الحر والبرد، يتحمل القسوة والخفة. بالنهاية الحياة هي هالشكل، فيها كثير من المطبات اللي ما راح تتوقف طالما احنا عندنا نفس في هذه الحياة. ولكن المهم انه شون اجتاز اليوم هاي الدروس الصعبة، شون ممكن ان اجعلها تخلق مني انسان جديد، انسان اقوى وانسان اجمل وانسان اهم شيء اكثر نضجاً.

طبعا أكيد وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا ومستمعينا، نتمنى أن تكونوا استمتعتوا ويانا اليوم ويا ضيفتنا العزيزة لينا، وأخذتوا المعلومات الكافية والشافية حول المشاريع اللي راح تقام من شركة آشوربان. أكيد نتمنى لهم مرة أخرى كل التوفيق والنجاح الدائم. أيضا في الختام أحب أشكر كل مشاهدينا ومستمعينا اللي كانوا متواصلين ويانا على البث اللايف، واللي كانوا دي يسمعونا من خلال صوت الراديو، وكذلك كل من شاركونا وأبدونا بآرائهم لهذا اليوم. أما بالنسبة إلى الفائز ويانا بالجائزة اليوم فهو بسام، ألف مبروك لبسام فوز ويانا بالجائزة المقدمة من غسل المصيف. يقدر بسام أنه يستلم جائزة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. وأيضا أتمنى لكم في هذا اليوم أن يكون نهار سعيد وجميل وياكم. كنت وياكم أنا في الإعداد والتقديم مريم عماد، وأكيد كل الشكر لمخرجنا سام فلندر. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامج عنكاوة هذا الصباح. مع السلامة. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامج عنكاوة هذا الصباح. مع السلامة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

فوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى.

خرزت قناثة وخلي زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتي شي بوينت شوتي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: راديو عنكاوا قلب بندكثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيثي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: خازنا عنك واخديك لمس قلبك
3: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
4: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران
3: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: نستقبل ضيفتنا في الاستوديو الأخت لينا خالد كاكائي، مديرة مبيعات شركة آشوربان للاستثمارات العقارية. ويسعد صباحك لينا.
1: يسعد صباحك حبيبي مريم، شلونك؟
0: الله يسلمك. أول شيء نورتينا بالاستوديو.
1: شكرا جزيلا.
0: شنو هالجمال والأناقة؟
1: شكرا حبيبتي.
0: طبعا أولا أنا أحب أرحب بيك ككادر عنكا وراديو في وجودك ويانا اليوم، حقيقة حول موضوع مهم إحنا نحب نحكي عليه ونسلط الضوء باعتبارها اليوم بفضل تطور العمراني اللي دا نشوفه اليوم في أغلب محافظات العراق وخصوصا في أقليم
1: وكثرة المشاريع السكنية.
0: نعم. إذا ممكن تشرحينا شوية أول شيء عن شركة آشوربان، عن ثم أيضا المشاريع السكنية اللي دا تقوم بها، وفي أي سنة تأسست شركة آشوربان؟
1: بالبداية أحب أرحب بالجميع. شركة آشوربان للاستثمار العقاري تأسست سنة 2009. طبعاً من هي من المشاريع السكنية، عفوا من هي من الشركات الاستثمارية القديمة بأربيل واللي عندها خلفية كلش مميزة ومن خلال الأعمال اللي تقوم بها. شركة آشوربان للاستثمار العقاري ضمت 3 مشاريع. مشروع فور تاورز اللي هو متعارف عليه في عنكاوة. وحاليا احنا قيد الانشاء بمشروع مشاريع 2 مميزه صراحه، مشروع بيت حدياب السكني ومشروع جاردن جيت.
0: جميل حلو. اذا هي 3 مشاريع خلينا نقول
1: بالضبط. حاليا هي تشيد مشروعين ومشيده من قبل مشروع الفور تاورز.
0: جميل. الفور تاور اكيد الاغلبيه يعرفوه، هو موجود
1: اكيد غني عن التعريف اكيد،
0: وهو ايضا من المجمعات حقيقه الناجحه وجميله جدا، لذلك راح نتطرق الى كل جزئيه. تعرفين أكيد لينا يعني دائما تجربة المشروع الأول تختلف عن تجربة المشاريع الأخرى.
1: صح.
0: خلينا نقول من خلال إنجاز المشروع الفور تاورز، شنو هي خلينا نقول الأشياء اللي استفادت منها شركة آشوربان وقررت أنه تطورها من خلال رحلتها لإنجاز المشاريع اللي حضرتك ذكرتيها هي قيد التنفيذ؟

0: لا تزال أثناء التنفيذ.
1: نعم.
0: فأكيد كل مشروع يصير ممكن بأخطاء.
1: أكيد.
0: يصير بفجوات معينة. شنو هي النقاط اللي قدرتوا تستفادوا من أداها حتى تشتغلون على المجمعات الأخرى؟
1: صح كلامك. بالبداية أحب أنوه أنه مو بس بالمشاريع السكنية أو مو بس بالشركات الاستثمارية. كل شخص هسه حاليا أنت حضرتك تسوين مشروع، فأكيد بالخطوة الأولى راح يصير أخطاء.
0: صح.
1: أكيد الشخص يستفاد من أخطاء. الحمد لله إحنا ما كان عندنا أخطاء بالفور تاورز. مثل ما نقول ويا التطور العمراني. هي ما نقدر نسميها أخطاء.
0: نعم.
1: أنت حضرتش من تجين وتحكين على مثلاً الفور تاورز، هو كان أول مشروع سكني بأربيل بشكل عام. يحكي عن سمارت سيستم ويحكي على الكواليتي البناء. يعني كان أول مشروع سكني بأربيل صراحة. فأكيد إحنا نحرص على أنه تكون مشاريعنا الجاية بالمستقبل تكون أحسن كواليتي من فور تاورز، والشيء اللي الناس كانوا طالبي راح نحاول ننفذه. لأن مثل ما ذكرتي قبل لا أجي يم حضرتك أنه ويا الزمن ويا السنوات تقدرين تواكبين مثلا ما يقولون الموديل.
0: صح.
1: ومواد البناء والشركات تختلف من سنة لسنة، أو والله حاليا من شهر الشهر كل شيء يختلف.
0: بالضبط. إذا بهاي المنافسة تعرفين هاليوم أكو منافسة كلش كبيرة، سواء شنا ما بين الشركات.
1: صح.
0: اليوم كل شركة تحاول أنه تبرز مشروعها وتوفر.
1: أكيد.
0: أفضل وسائل للراحة.
1: صح.
0: ووسائل البنى التحتية اليوم.
1: صح.
0: شنو برأيك يميز هذول المشروعين اليوم عن المشاريع الأخرى بالنسبة إلى وجهة نظركم أنت؟
1: صح. بالبداية أحب أنوه على مواقعهم حتى نحكي عن مميزات. لأن أول مميزات المشاريع مالتنا اللي دنبنيها حاليا هو مشروع بيت حدياب وغاردن جيت. موقعها اللي صار بجنب مطعم الـ ABC مقابل كنيسة الاتحاد.
0: نعم.
1: هو موقعها هو أهم مميزة من مميزات المشروع صراحة.
0: بالضبط.
1: والمساحة الكبيرة اللي راح نشيد عليها المشروع، وأنه إحنا حارصين نركز أكثر شيء على التخطيط العمراني اللي نسويه وفريق المهندسين.
0: نعم.
1: يومية نحاول نطلع بأكبر جودة ممكنة للناس.
0: نعم.
1: من خلال التخطيط العمراني العصري. صح أنه إحنا نحب ننوه أنه بيت حدياب وغاردن جيت هو يكون على نفس الأرض.
0: غاردن
1: جيت. نعم. غاردن جيت يحتوي على 3 عمارات، عمارتين تكون عائلية سكن عائلي فاميلي، والعائلة تكون بزنس تاورز. الثالثة اللي تكون البناية الهرمية اللي هي تكون بزنس تاورز.
0: اوكي. جميل.
1: ونحب ننوه على البيت حدياب اكيد اللي هو اغلب عنكاوة يعرفوه. احنا حاليا مسوي الاخوان المسيحيين طبعا مع احترامنا لهم. احنا مسوين بسعر التكلفة، هسه راح احكي ويا حضرتك على التكلفة.
0: نعم.
1: اللي هي مصايرة على صعيد العراق بشكل كامل. مثل ما ذكرتي حضرتك مرة ثانية احب اقول لك على الموضوع الخدمات. خدمات المنطقة والموقع الجغرافي يتحكم بسعر الشقق.
0: أكيد.
1: هسه احنا من نجي نشتري اي ارض بعنكاوة او اي مكان بعيدا عن ذكر الاسماء بداخل اربيل او حكومة الاقليم بشكل عام، العفو بالاقليم، الاسعار تختلف من مكان لمكان، بس ماكو بهذا السعر اللي هو 460 دولار للمتر المربع الواحد. يعني احنا مسوين سعر مقابل التخطيط العمراني اللي احنا مخليه والمواد البناء اللي دا نستخدمها ضمن الستاندرد المحدد لنا.
0: حلو جميل.
1: فهذا يخدم جميع أطراف المجتمع. هو هذا هدفنا.
0: ومو بس هذه، أنا حبيت أسأل بهذا الموضوع، واحد يصير مرات عنده فضول.
1: أكيد.
0: فعلا أكل يوم مثلا عوائل صغيرة.
1: صح.
0: أكو خلينا نقول كبلات متزوجين جدا
1: بالجهد.
0: يحبون يعيشون في. صح. مجمعات سكنية. أكو أشخاص خلينا نقول هم أصحاب بزنس، قد يكون شخص.
1: صح.
0: أو شخصين مو أكثر يحبون يسكنون. بالنسبة إلى المجمعات السكنية المساحات من شو وقت تبدي؟ يعني شقد المساحات المتوفرة عندكم؟ نظام الأقساط عندكم شلون يشتغل بالنسبة للمجمعات؟
1: صح. حبيبي مثل ما نوهنا إحنا مسوين 2 مجمعين، وشنو الهدف من عندهم؟ هسه راح اجيلك على التايبات المساحات المختلفه. انا موفره كل الاحتياجات العائله من خلال عندي شقق ذوي الدخل المحدود. مثلا اللي عندهم راتب شهري، الموظفين، هذا احنا مسوين اقساط طويله الامد لمده 12 سنه.
0: حلو جميل.
1: يعني شيء كلش حلو. بالاضافه الى هذا الشيء اللي يخدم الناس الموجودين انه المساحات المتوفره داخل الشقق. عندي غرفة وصالة بالغاردن جيت وغرفتين وثلاثة، نجي على بيت حدياب
0: غرفتين وثلاث غرف
1: دا أحكي لك على سعر المتر المربع 460 دولار، زائدا احنا ما حاسبين مثل المجمعات البقية بغض النظر عن الأسماء ما نحب نذكرها. احنا عايدين نفسنا شركتنا نحب نقدم أحسن الخدمات للناس صراحة من خلال المجمع مالتنا، انه ما ضايفين على المساحة الإجمالية سوى 8 أمتار.
0: أوكي.
1: يعني مستغلين المساحة الشقة بشكل حلو من خلال التخطيط الهندسي للشقة.
0: حلو جميل.
1: والمساحات الداخلية مستغلية بشكل حلو يناسب العائلة.
0: وهو الأهم شيء أكو ناس هواية من أكثر المتصلين لخبرة قالوا أكو مجمعات حلوة بس للأسف مثلا تفتقر للبنى التحتية اللي هي وجود الخضرة، المناطق الخضراء،
1: الخدمات،
0: خدمات الجراج مثلا، عندش مثلا تكون اللوكيشن مثل ما ذكرت اليوم كلش مهم. أكيد أنا ما راح أجيب يعني أبني فد مشروع راقي جدا في منطقة نائية ما تتوفر بيها
1: الخدمات،
0: لا مدرسة لا مستشفى لا مثلا ماركت وما إلى آخره. فعلى هذه الامتيازات أكيد هم ممكن تأثر بدرجة كبيرة اليوم باختيار المواطن للمنطقة السكنية. فبرأيك أنت شقد تشوفين أنه اليوم كانت أكو ميزة لهذه المشاريع وخصوصا الاهتمام في البنى التحتية؟
1: أول شيء مثل ما ذكرتي حضرتك أنه على المنطقة أنه تكون مناطق بعيدة مرات ما فيها خدمات، أرجع وأقول أن المجمع مالتنا بداخل قلب أنكاوا.
0: نعم.
1: يعني هذا الشيء اللي يميزه صراحة، وإحنا حرصنا أنه تكون داخل قلب عنكاوة حتى يستفادون من أدها المجتمع المسيحي بشكل تحديد. ثاني شيء حكينا قلت لك اللي يميز مجمع مالتنا البنى التحتية، إحنا حارسين على أنه البنى التحتية تكون بأقوى بمتانة وفوق الستاندرد صراحة. وبالنسبة للخدمات، خدمات اللي إحنا نقدميها أكو شيئاً احنا كلش حارصين عليه اللي البقيه غافلين عنه، صاحبين الاعاقه وكبار السن،
0: ذوي الاحتياجات الخاصه.
1: ذوي الاحتياجات الخاصه انا حارصه بشكل تحديد من خلال انه انا مديره المبيعات، دا اشوف الناس يعني انا اكثر عندي كونتاكت وياهم صراحه، ودائما ابلغهم انه شنو عندكم طلبات قولوا لنا حتى نزيد لكم، احنا موجودين حتى نسوي شيء اللي يعجبكم. طبعا اكيد ضمن الكواليتي هم يحبوا والستاندرد، قلت لك انا حضرتك فوق الستاندرد احنا بنسويهم حتى هاي سمعه الشركه مالتنا. فان شاء الله كل شيء هم يحبوه راح يكون متوفر. الجراجات، البنى التحتيه، البيسمنت عندي، وعندي جراجات الجراوند، ومثل ما ذكرت لحضرتك عندي مال ذوي الاحتياجات الخاصه، اماكن مخصصه لهم
0: جدا مهمه. يعني
1: ذوي الاحتياجات الخاصه من بدينا بالتخطيط الهندسي للمجمع احنا خلينا مكان لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
0: جميل.
1: بالأخص حددنا لهم الشقق اللي تكون لهم، احنا ما حددنا لهم وجبرناهم بس قلنا لهم هذا الشيء اللي يفيدكم حتى انه تكون اسهل لهم.
0: بالضبط.
1: يعني اول الناس اللي احنا فكرنا بيهم صراحة ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: حلو جميل جدا. يعني هاي النقطة بصراحة جدا ضرورية.
1: بالضبط.
0: يعني لاحظتها في أغلب الدول المتقدمة، شفت أنهم الأولوية توضع حتى بالجراجات، يعني ذوي الاحتياجات الخاصة تشوفين عند أول ساف إلى هذا.
1: بالضبط.
0: ويغرم كل من يوقف في مكانهم.
1: في مكانهم صحيح.
0: لأنه فعلا أكو ناس يعني تشوفيها هي تحب نظام الشقاق لكن بالضبط. يقول لك أنا يعني هاليوم ما متوفر هاي الخدمة إلي، أنا ما أقدر أمشي، ما أقدر أصعد لهذا الطابق.
1: صح.
0: لا أكو مصاعد ممكن أكيد. ساعة المصعد يوقف.
1: صح.
0: إجراءات السلامة اليوم أيضا ضرورية جدا. إيش قد
1: نعم.
0: أنتوا حرصتوا على أنهم توفرون إجراءات السلامة اليوم في داخل المجمعات؟
1: أكيد.
0: لأنه تعرفين المجمع السكني شوية حساس من هاي الناحية، هو مو مثلا بيت مفصل منعزل، هاليوم ممكن إذا لا سامح الله صارت كارثة
1: واحد
0: قد يقدر واحد
1: كل.
0: شوية يسيطر.
1: صح.
0: ولكن اليوم ممكن إذا كارثة واحدة تصير قد تنتقل إلى عدة طوابق.
1: صح.
0: فشنو إجراءاتكم من هاي الناحية؟ شون أنتوا اتخذتوا الإجراءات اللازمة تقدرون أنه توفرون اليوم سيكيورتي عالي في هذه المناطق في حال لا سامح الله صار في الظرف طارئ؟
1: أكيد حبيبي، أحب أنوه على شغلة واحدة من ناحية السيكيورتي، سلامة الناس. إحنا حياة الناس وسلامتهم من ضمن يعني أولوياتنا صراحة. ونحرص مثل ما قلت لحضرتك من خلال التخطيط الهندسي أكو أولويات كانت لنا، على أساس أولوياتنا سوينا التخطيط الهندسي.
0: جميل.
1: من خلال أبواب الطوارئ اللي وفرناها، سلم الطوارئ، مثلا سيستم الحريق، هاي كلها أولويات داخل المشروع. إذا كانت عندك هاي الأولويات، نظام السكيورتي اللي عندنا، أعتقد إحنا عندنا خلفية كلش قوية من خلالها، والكل يشهد بهذا الشيء. إحنا يعني عندنا هذا الشيء يعني حتم من عنده صراحة. السكيورتي من خلال الأمن مال المجمع، من خلال حفظ سلامة الناس. مثل ما حبيت أنوه لك مرة ثانية، موضوع الحرائق موضوع كلش مهم
0: صح.
1: صراحة إحنا حارصين على هذا الشيء، وأول أولوياتنا كانت مثل ما ذكرت لحضرتك ذوي الاحتياجات الخاصة والحرائق وأي شيء بموضوع السكيورتي بشكل عام للمجمع. بعدين نجي على خرائط الشقق وهاي، لأن من أساسيات أي مجمع سكن بالعالم كله هاي أولوياتنا تكون، وبعدين نجي على البقية.
0: بالضبط، جميل جدا. طبعا أنا حابة أنه أكمل بعض النقاط المهمة، بس إذا تسمحين راح ناخذ طبعا فاصل صغير
1: نرجع
0: أكيد نكمل، فخليكم ويانا.

0: ناخذ اتصال ونقول الو صباح الخير.
1: الو
0: صباح الخير.
1: هلا حبيبي صباح الخير، شلونكي؟
0: اهلين عزيزتي اخت وفاء، انت شلونك؟
1: الحمد لله حياتي مريومه، اخباركي؟
0: اني زينه، اذا انت زينه
1: الله يحفظكي.
0: الله يسلمك.
1: رحب بالست لينا
2: حبيبي، اهلا وسهلا بيك.
1: على بيك قوي. موضوعنا مال هاليوم بصراحه كلش حلو ومهم انا بالنسبه لي.
0: اوكي.
1: يعني انا امضي حياتي، انا ما كنت كنت شقه،
0: زين،
1: انا ساكنه بيت وهسه ايجار هم بيت،
0: زين.
1: يعني انا لو تصب بيدي مثلا شقه انا ملكي مالتي، اتمنى ان اسكن بيها ولو ما تعجبني، بس على الاقل اخلص من الايجار.
0: تخلصي من الايجار
2: وضمان المستقبل بنفس الوقت اكيد.
1: بس سؤال للست لينا،
2: تفضلي.
1: انا مسجله على شقتين ولازم استلمهم بالسنه 23، ولي هسه أنا ما مستلمت كشي. أنا لو مستلمت الحالي كنت أروح أقعد بيها أخلص من الإيجار. فأشون الحل هاي مالتها؟ يعني لا دا يرجعونا فلوسنا ولا دا يكملوها؟ لأشون الحل؟ أريد تساعديني.
0: أوكي حبيبي، هي هسه راح تجاوبك حبيبتي، واكيد خليك ويانا ان شاء الله راح تتواصل وياك ممكن فيما بعد، وراح نفتهم اول شيء ايضا نوع المشاريع. يعني احنا هاي ضروره هاي النقطه طبعا
2: كلش حلو. على المده اللي يحددها المشروع. اول شيء لازم ان تحبين ارد هسه
0: اي يا سد سمعك على اللايف اكيد.
2: حبيبي اي شخص، انا اول شيء حكيت على سمعه الشركه اللي انا ليش ذكرت البناء
0: هاي ضروريه جدا،
2: انه احنا تاسست 2009 ولازم تكون الشركه عندها خلفيه بالمشاريع اللي اخذتها. صح اي شركه تواجه مشاكل واي شركه يكون عندها مشاكل بالبدايه، بس اكيد لازم الناس تعرف من منو دا تشتري والموقع اللي تشتري منه، زائدا شنو الضمانات اللي تقدم لي اياها الشركه حتى استلم من
0: هي هنا الخطوره مال صارت.
2: يعني نصيحه لاي شخص، يعني مو شرط المجمع مالتي، بما انه انا عندي خلفيه عن العقارات صراحه. أنا أصلاً قانون مخلصة بالوقت نفسه صراحة. فهواية ناس يجون يسألوني صراحة يقولوا لي شنو نصيحتك، شنو اللي إحنا نسويه نشتري. أقول لهم لازم أول شيء تشوفون خلفية الشركة،
0: صح،
2: وموقع المكان، وإذا كان عندها مجمعات قبل، وشنو اللي مقدمته للناس. هذا شيء كلش مهم
0: بالضبط.
2: وشنو اللي أنت تقدميه لي، شنو الضمانات اللي أنا رح أستلمها بفلان وقت.
0: مو هي هنا هاي المهمة. يعني
2: أول شيء العقد هو شريعة المتقاعدين مثل ما يقولون،
0: صح،
2: تمام. العقد لازم تكون مذكور به، واللي يميزنا إحنا شركة آشوربان من خلال العقد مالتنا. أحب أنوه الناس تخلي ببالها نقطة واحدة، لازم يذكر لك كيفية الأقساط
0: بالضبط، هاي مهمة جدا.
2: مدة التسليم هسه أنت حضرتك، صح، طالبين الشركة اللي اي شركه كانت، يعني بعيدا عن ذكر الاسماء، طالبين الشركه حتى ولو اني لا سمح الله صار لي اي شيء، ولو احنا ما يصير عندنا هذا الشيء صراحه، يعني واثق الخطا يمشي ملكا اكيد
0: بالضبط.
2: غني عن التعريف شركه اشربان، بس حتى ولو صار فد شيء مذكور بالعقد، عندك عقد ومذكور بالاقساط وعندك غرامات شهريه، وانت ملزمه. هسه انا ملزمه بعد سنتين ثلاث سنوات ونص، أنا ملزمة إنه أسلم للناس. إذا ما ملزمة، إذا ما سلمتهم عندي غرامات يومية. عندك يومية، عندك شهرية، ملزمة الشركة إنه تضع لهم بالعقد هاي الشغلات. إذا في حال ما وضعتي لي الغرامات، ما وضعتي لي جدول الأقساط، شنو الآن اللي يثبت لي إنه أنا عندي شقة؟
0: وين حقي؟ مشكلة قد تكون يعني مثلاً شركة وهمية وسرقة الأموال.
2: فأني يعني أحب أنصح الناس من خلال تجربتي إنه يركزون أكثر على موضوع العقود. والشركات اللي جاية تبني هاي، شنو اللي خلفية مالتها الشركة، وموقع المجمع كلش مهم.
0: بالضبط، هو الموقع. يعني دائما
2: وشنو يقدم لي المجمع،
0: صح، من خدمات،
2: من خدمات
0: هاي جدا مهمة.
2: هسه أحب أنا أوهلك، إذا ما عندك اتصال أحب أنا أوهلك على شغلة كلش
0: بالضبط
2: مهمة، اللي هي سألتيني سؤال شنو مميزات المجمع. أكو ميزة مهمة هم هسه ذكرتها، حبيت أقول لك إياها، إنه إحنا عندنا بهذا المشروع حركة اقتصادية. اللي هي شنو؟
0: هاي ضروري أكل يوم ممكن يعني تخدم المواطن، أكو ناس تستفاد مثلا
2: من خلال السيستم مات العمل مالتي، أنه أنا قلت أنا متخلية مجمع بداخل عنكاوة، ليش ما أخدم الشريحة اللي المجتمع اللي جايين يشترون من عندي، بما أنه بحدائق،
0: صح.
2: 6613000 كيلو متر العفو متر مربع. عندي مساحات خضراء.
0: حلو.
2: عندي جراجات البيسمنت، عندي الجراوند، عندي أماكن مشي رياضة، عندي بلاي جراوند للألعاب الأطفال، عندي قاعات للأفراح، وهاي يعني فشي أنا مسوية مجتمع كامل يغني الناس يطلع برا المجمع مالتي. ليش ما أوفر فرص العمل
0: بالضبط
2: داخل المجمع اللي لسه كان الموجودين بالمجمع
0: بالضبط،
2: ومن خلالها يقدر يدفع الأقساط الشهرية من خلال الراتب اللي يستلمه من عندي.
0: صح.
2: والمواصلات تخف عليه، وهذا الشيء هاي يسموها حركة اقتصادية جديدة وحركة عمرانية واقتصادية بنفس الوقت. احنا حابين ننوه عنها بالشركة مالتنا، حب نطرحها للناس.
0: هاي الفكرة كلش حلوة بصراحة. وما اعرف ايضا اكو البعض تلاحظين مثلا حتى يسوي مثلا دائما مدار المجمع تشوفين اكو كافيهات، اكو ماركت ما ماركت.
2: كلامك حلو، هم تذكريني
0: هو اني هاي بارقة كلش. اكو ناس مثلا يحب ينزل العصر بالمجمع أو بالليل مثلا، أكو كافيهات مسدودة قد تكون بالليل. صح. فإنه أكو توفير مرات اللي هي 24 hour تكون مفتوحة مثلا ريستورانت.
2: إحنا من هسه محددين التجاريات اللي تكون أدنى على أساس شنو محددها؟ على أساس السكن الموجودين والمجتمع اللي رح يعيش بيها.
0: حلو.
2: بالضبط. إحنا مثل ما ذكرت لك من ضمن الخدمات أدنى من مضمار مشي يكون داير مداير المجمع.
0: حلو.
2: وعندي مساحات تجارية مثل ما ذكرتي حضرتك، عندي 11000 متر مربع مساحات تجارية، كافيهات ومطاعم وجيم وحضانة أطفال وروضة، يعني كل الخدمات اللي نحاول العائلة تستفاد من عندها موجودة داخلها. و24 hours أدنى، وأدنى فاست فود، ومثل ما ذكرت حضرتك أدنى خدمات هواية موفريها. ونفس الشيء أرجع على الحركة الاقتصادية اللي هسه يعني احنا كشركه نحاول نشوف المجتمع شنو يفيده نسوي. لانه انا ما راح احرص فقط على بيت حدياب وغاردن جيت، انا عندي مثل ما قلت لك لازم تكون عندي خلفيه.
0: صح.
2: وعلى اساس خلفيتي الناس تجيني تشوفني تشوف شنو انا مقدمه للناس. اكيد انا ما راح اتوقف عن بيت حدياب وغاردن جيت فقط.
0: بالضبط. هو انا دا اتكلم يعني خلينا نقول ان شاء الله بعد نجاح هذا المشروع
2: إن شاء الله.
0: يكتمل هو ايش وقت يعني الماكسيموم المده المزمع انه يتم اكتمال
2: 2025
0: 2029
2: بعد 3 سنوات ونص ان شاء الله يكون
0: التسعة. جميل جدا. بعد ان يتم اكمال هاي المشاريع وان شاء الله اكيد راح تشوفون بذره هذا النجاح موجوده من خلال المواطنين ومن خلال اراء المواطنين الموجودين في هذه المنطقه. ما راح تتوقف هنا عاشوربان
2: اكيد.
0: مالكم مشاريع اخرى مستقبليه عدا خلينا نقول الشقق السكنيه؟ هل اكو هناك ممكن مشروع مجمعات صغيرة مثل البيوت السكنية تكون مناطق معينة محددة توفرون بها هيك شيء، لو أكثر شيء هي مختصة في مشروع الشقق السكنية؟
2: لا، إحنا شركة عاشوربان هي استثمارات عقارية، فأي شيء يخدم المجتمع مثل ما ذكرت حضرتك وشيء يناسب الناس بالكواليتي اللي إحنا نحبه للناس وبالسعر اللي هم يحبوه راح نطلعه.
0: حلو جميل جدا. إذا هنا سؤالي، تشوفين اليوم أكو إقبال من قبل الناس على هذه المشاريع؟
2: صح. مشروع
0: لأن تعرفين أكو ناس هاليوم مثل ما شفتي الأخت وفاء، وكثير أكو من حالات الأخت وفاء كثير من الناس دفعت وما استلمت أصلا شقاقها. والناس أكو من تعظى مثلا من شغلة الخدمات، الناس تخاف من السيكوريتي، ناس تخاف
2: أكيد
0: من مواد البناء. يا مو يا ما سمعنا أكو بنايات احترقت مع الأسف بسبب استخدام المواد الرديئة في البناء والرخيصة.
2: بالضبط.
0: بس من أجل أنه هو يكمل البناء ولكن ما استخدم شروط السلامة بالطريقة الكافية. فاليوم الناس أكو عندها تخوف لا يزال من أنه مشروع شقة وتعتبرها بصراحة غير مو ضمان. يعني كل ناس تقول لك أنا خوالي اليوم أروح أشتري قاع
2: وين أنا أعرفهم هذا الكلام.
0: يعني مثلا القاع هي راح تكون باسمي أول تالي، بعتها ما بعتها باشر عقبة ما راح يتغير سعرها. حتى أحد الآراء اللي يمكن سمعتها حضرتش بالتقارير فويسات يقول أنا اشتريت شقة قبل كم سنة اشتريتها ب7000 وشوية، جابت بعدين 4000 وشوية. فيقول إنه بيها مثل ما تحس بيها ضمان، فيخافون من هذا الموضوع. شون ممكن إحنا اليوم نطمن إنهم المواطن اللي يريد يشتري شقة إنه لا طمن أنت حقوقك مضمونة وراح تكون مرتاح والشقة كأنما هي بيت تتمتلكه.
2: بالضبط، بيت تتمتلكه. إحنا مثل ما ذكرت لحضرتك من يجي شخص يشتري شقة احنا دا نسوي له شيء المستقبل. احنا مسوين ليش عن شنو فكرة بيت حبياب وغاردن جيت؟ بيت حبياب وغاردن جيت أنا مجمعة كل الأطراف المجتمع يقدرون يستفادوا. عندي أسعار وعندي فينيشنج هو الأخير مثل ما يقولون. وبيت حبياب متوفر به كل الفينيشنج المطلوب والأسري $460 سعر المتر المربع الواحد، من خلال كل الفينيشنج العائلة اللي تحتاجه والمتانة والبنى التحتية وكل اللي تحتاجه مثل ما ذكرنا عليها سابقا، كل اللي يحتاجوه يكون متواجد ببيت حدياب، يعني يغني عن أي شيء برا شو اسمه بهذا السعر القليل، يعني هذا السعر يعتبر قليل كلش قليل بالنسبة للعراق بشكل عام صراحة. وأكو فد شغلة أحب أنوها عليك، إحنا حكينا عن الحركة الاقتصادية وأسعار مواد البناء
3: صح
2: وكواليتي مواد البناء. هسا أنا مو مقاول أو مو مهندس أجي أحكي لحضرتك على مواد البناء، بس من خلال تجربتي وأعرف شنو اللي يصير بالسوق صراحة مثل ما يقولون أنا داخل السوق
3: صح.
2: من أنا انطيت سعر المتر $460 للناس اللي تشتري شقة $460، شنو اللي يضمن إنه أنا مدى أشتريها أغلى؟
3: بالضبط
2: أنا كشركة كلمتي وحدة، أنا انطيت $460 سعر المتر، أنت دا تشوفين ما شاء الله حركة الدولار منحب نتطرق للشيء النقدي أو المقاولين، هذا شيء ما دخلنا به، بس أحب أنوه للناس أنه أنتوا دا تشوفون سعر المتر $460 بغض النظر عن مواد البناء اليومية دا تصعد ودا تنزل.
3: يعني $460 عندكم عفوا هي خلينا نقول بالعراقي معادلتها بالعراقي ثابتة لو تتغير مع تغير الدولار سعودا ونزولا بسعر الصرف اليومي، أوكي. لأن أكل بعض مثلاً قد يسأل هل هي على مثلاً قول 150 لو على صعود ونزول
2: الصرف اليومي، بس إحنا ما نعدي على 150.
3: حلو. حلو.
2: وإحنا ما أخذي بسعر المتر كلش يعني شيء رمزي صراحة.
3: جميل. أكو مشكلة أيضاً أخرى، يعني بعض يلاحظوها بالمجمعات والبارحة ذكروا لي يعني هواية عندهم مشاكل من تصير السيول والأمطار. تعرفين يعني احنا في بعض المناطق يعني في اغلب المحافظات من تصير اكو امطار غزيرة مشكلة كارثة انه ما عندنا الاجراءات الامان الصحيحة حتى نقدر نستفاد من هالمياه ونتخلص من ركود المياه في بعض المناطق، وبعض المجمعات تغرق بالكامل يعني صح. يصير بيها كوارث. فانتو في هذا المجال هم من يعني اخذتوا فد اجراء معين انه نقدر احنا اليوم اذا لا سامح الله يعني صارت أمطار غزيرة وجست تتجمع وممكن زلازل، هالزلازل صارت يعني صارت فترة من الفترات زلازل، فهاي الإجراءات اللي خلينا نقولها التغييرات المناخية القاسية أحيانا اللي يتعرض لها البلد، هل أيضا كانت من ضمن الخطة الاحترازية لكم؟
2: أحب أنوه على شغلة أنه البنايات العمودية تختلف عن البنايات الأفقية، البنايات العمودية أكثر شيء لازم أنت تركزين عليه من خلال العزل، الحرارة
3: والمسافة
2: والرطوبة والأمطار ونظام الزلازل. أنا كلهم دولة أموفرتهم من خلال مجمعات يعني بنظام الزلازل. أنا واحدة من الناس كانت عايشة بشقة بيوم الزلزال يمكن قبل سنة يعني أنا كنت قاعدة في فور تاورز بالوقت الزلزال، أنا صحيت الصبح ما قالوا لي إنه ما كنت أعرف إنه زلزال صراحة.
3: في هنا أكو بعض المجمعات صار عندهم
2: بالضبط
3: فطور يعني كبيرة بالمكان
2: على العزل التام للحيطان. وأكيد قلت لحضرتك سنة عن سنة تختلف مواد البناء وسنة عن سنة تختلف الكواليتي اللي تسوي، فأني أحرص حتى لو بسعر قليل سعر المتر ضمن الستاندرد. وفريق الهندسي نفس الشيء، إحنا قايلين لهم أحسن ستاندرد أحسن مواد بناء تستخدموها على مو سمعة الشركة وعلى مود الناس، لأن أنت جاي تشترين شغلة فلازم أكيد تحصلين كواليتي حلو.
3: بالضبط.
2: وأنت جاي تشترين شقة خلال 12 سنة فأكيد أنت تعبانة بالشيء
3: صح،
2: ليش ما أقدم لك شيء حتى ترتاحين حتى يكون مكانك المستقبل. ونفس الشيء نظام الجامات، إحنا عندنا بعزل حرارة برودة والحيطان عندي نظام عزل وفوق الأسطح نظام عزل، هذا يغنيك عن الأمطار ومن الحرارة ونظام الزلازل عندنا. وأحب أنوه ما دام حكينا على التخطيط العمراني والسيفتي والهاي، عندي بجاردن جيت أو بالمجمع مالتنا بشكل عام عندنا إحنا نستخدم نظام الفايلات اللي هو بشكل اللي يكون تحت الأرض يكون مثل المسند للشقق. لازم استعين
3: هذا
2: يعني
3: بالطريقه
2: اللي
3: حتى اجرح السيستم الياباني من يصير عندهم الزلازل حتى
2: احنا نسوي ما اعرف اني ما اقارن نفسي باي احد صراحه ولا باي مجمع. اني علي بمجمعي اللي اعرفه ان المجمع مالتي انا اقول مجمع مالتي لاني واني مستلمه فاني احسه
3: اكيد تحسي واحد دائما اللي احنا نفس العائله والشركه من عندها
2: اكيد. فاحنا معتمدين نظام البايلات نظام البايلات على 19 طابق بشكل عام. احنا من خلال انه نشوف هذا المجمع وذاك المجمع مو بس بالعراق ده احكي جزء براها على هاي الامتداد العمودي مثل ما نقول الطوابق 19 طابق ما يحتاج كمية الاساسات وهاي بس احنا دا نعتمدها على مود الزلازل على مود السفينات لان هاي اول واخير من مسؤوليتنا.
3: اكيد اكيد طبعا وهذا الشيء كلش ضروري. وحتى اليوم بعض الاتصالات اذا لاحظتي يقول اني احب الشقق بس شنو مشكلتي هاليوم يقول عطلت عندي قنينة الغاز تعال من اريد انزلها لا مصعد اكو لا ما اعرف شنو نظام
2: المصاعد
3: وعندكم نظام الغاز انتم على الكهرباء ولا ايضا غازي يستخدموا مثلا بالمطبخ طريقه العزل
2: احنا مسوين النظامين الناس يقدر يستخدم نظام الغاز ويقدر يستخدم نظام الكهرباء.
3: حلو.
2: وبنفس الوقت اللي سالتيني عليه شنو كان بالبدايه قبل الغاز
3: اللي هو مثلا انه يصعد وينزل بالمصاعد يعني كارثه تلقين مثلا بنايه بيها فد 20 طابق بس مصعدين زين هذا شلون يصعد شلون ينزل من ينتظر
2: انا سالتك قلت لك شنو سالتيني بالبدايه حبيت تقولي لي انه نظام المصاعد
3: مصيبة.
2: هو من نظام الخدمات
3: اي طبعا
2: ومن مسؤوليه الشركه مالك تمام. انا عندي 3 مصاعد مصعد خدمي ومصعدين للناس تمام ونظام السيرفيس مالتنا كل مدة 24 ساعة.
3: حلو. من ضمنها نظام خدمات خلينا نقول مثلا عمال النظافة يعني عندكم أيضا
2: احنا عمال النظافة عندنا واحنا نحرص على أن نسوي عقود ويا شركات معروفة ولها سمعتها في البلد حتى نعطي أكبر قدر من الخدمات والشيء اللي يرضى الناس
3: مجرد المواطن راح يدفع الخدمات
2: بالضبط.
3: حلو ويقدر من خلالها أكيد يقدمون أيضا مثلا شكوى في حال صار شيء معين هاي عندكم ملاحظات
2: أكيد احنا عندنا شركة خدمات هم خاصة هذا الشيء وأكيد راح ننتقل هناك وتكون الخدمات اللي ترضي الناس راح تصير إن شاء الله.
3: جميل ناخذ فاصل الله ونرجع نكمل.
4: هيج لنخس يا شباك تشوفك هجلي والريشة بخباك دا خباك دارك دا شروية ونخيي منك هيج قولة اللي منشن اها يوما حرام رتريش مزيد

0: نتمشى اليوم.
1: أخذتنا سوالف واستمتعنا. هو الحلو أهم شيء الواحد دائما أقول من يحب الشغلة اللي هو يسويها مو بس يبدع بيها بل وإنما بصدق وأخلاص وأمانة يشتغل على هذا الموضوع. واليوم تعرفين لكن لكل شخص إلى الحق أنه يفيد وأيضا يستفيد
2: طبعاً.
1: هاليوم يجي شخص إلى لينا يقولها لينا أنا أريد مثلا أستثمر فشي يفيدني شنو برأيك شلون تنصحين شلون أقدر ممكن أستفيد مثلا من المشروع أي موقع أي مكان هنا شلون أنت راح تقدرين يعني تتعاملين بإخلاص وبصدق مع الشخص وتعلمي شلون ممكن يستفاد أيضا يريد يستثمر. أكو ناس تريد تستثمر عندها مال بس ما تعرف وين تروح ما تعرف
2: صح كلامك. أنا مثل ما ذكرتك بالفاصل إنه إحنا النصيحة اللي يحب اللي الأشخاص اللي يريدون يشترون بأي مجمع إنه هذا بس مو بس مجمع للسكن هذا فرصة استثمارية تقدر تستثمرها وتقدر تسكن بها وتقدر بالناحية الثانية تستثمرها من خلال عندك تجاريات
1: صح
2: عندك مراكز صحية وعندك سكن وعندك بزنس تاور اللي ذكرناه على البزنس الهرمي اللي هو بزنس تاور يقدر هناك يستخدمه. أنا هسه من شخص يجي يقول لي ست لينا ممكن تنطيني نصيحة أنا شنو أقدر أشتري تجاريات أو شنو الشقة اللي تخدمني أول شيء نجي نشوف ميزانيتك أنت شقد على هذا الأساس. أنا مثل ما ذكرت لحضرتك أنه أنا أشوف مصلحتهم أكيد أنا مصلحتي هم إلها أولوية بس بالأول وآخر عندي ثقة العميل والأمانة صراحة أنا من يجي شخص يأمن بي أنه أنا أريد أستثمر شغلة أكيد رح أنصحه أني ناخذ شيء تجاري رح يستفاد من إذا كان يأجره يستفاد من إيجاره أو إذا كان يقدر يسوي شيء تجاري يستفاد من عنده هذا يجي له يعني مردود شهري فأنا مثل ما ذكرت لك شركة آشوربان إحنا موفرة كل شيء داخل هذا المجمع سواء تجاريات سواء بزنس تاور مكاتب محاماة عيادات طبية كل شيء يقدر الشخص يستثمر داخل المجمع ويشتغل بنفس الوقت يعني هم عندي استثمارات عيادة عاملة سكن شغلات تفيد ذوي الاحتياجات الخاصة الأطفال إحنا مسوين مجتمع مو مجمع مجتمع كامل
1: أهم فقرة بس لا أخاف يضحكون علي المشاهدين لأنه أنا شوية من محبي البيتس الحيوانات الأليفة أهم شيء فتح صيدلية
2: بالضبط
1: فتح صيدلية خاصة للحيوانات الأليفة لأنه
2: أبناء سبا مخصص للحيوانات
1: حلو
2: الأليفة
1: حلو حلو أول واحدة راح أجي
2: أكيد
1: مع المجمع اليوم بصراحة مع
2: وأماكن خاصة للمشي مع
1: بالضبط يعني حتى أنه يكون فعلاً أكو تكامل بصراحة لأنه الإنسان
2: ما عندنا مجمع عندنا مجتمع متكامل
1: حلو
2: هاي ولو شغلات بسيطة مو أساسية داخل المجمع بس مرات
1: هي مكملة صدقيني مكملة.
2: أكيد هاي مكملة للمجمع فأني حارصة وصراحة أني ما أفرض بس الشغلات اللي أريدها أي شخص بيجي يشتري عندي شغلة مرات قاعدين الموظفين مالتي ويا الناس ويا كاستمر أنا أدخل بالموضوع أروح أقول له أستاذ أنا مديرة مبيعات تفضل ممكن تعطيني رأيك ممكن تقول لي شنو الشغلات اللي تحب أخليك إياها دائما يقولوا لي ليش أنه أنت تحبين يعني تسألين هواية الناس اللي يجون لا أنا أحب أشوف شنو بما أنه أنا متكلمة باسم الشركة فأنا أعكس النوايا اللي تقدمها للشركة أبين لهم شنو نية الشركة وشنو اللي تريد تقدمها للناس أنا من أريد أقدم لك شغلة غير أعرف أنت حضرتك شنو تحبين
1: صح أكيد أكيد
2: وأنا يعني هسه من خلالك ومن خلال برنامجك أنصح أي شخص صراحة يحب يشتري بأي مجمع سواء بأي مكان يجيني أنا يعني إذا ما كانت في الشركة آشوربان خلي يجيني يسألني عادي أنا أقدم نصيحة لأي شخص وعلى صعيد وأكيد ما راح يلقى أحلى من بيت حدا أبو كارمن فور تاورز
1: حلو جميل جدا. سؤال مهم إجالي خطر على بالي لينا أول شيء الواجهة مع المشاريع شنو هي واجهتها لأن أكو ناس تدور واجهة الواجهة ضروري يقول لك إذا هي عقراوي أو مشرق أو مغرب بطلع. هاي تأثر كلش بطلع. على الاختيار ثانيا أكو بلكونات في كل شقة راح يكون أكو ناس تحب يقول لك أنا أقعد بالبلكونة أشرب مرقيلة أشرب بطلع. قهوة
2: هم شقة وهم باب بها بلكونة الله
1: أكو ما بها تعرفين دينا أكو ما بها
2: من أساسيات أنا وحدة شخصياً إلا شقة ما بيها بلكونة ما أريدها
1: شفتي أكو يعني شقق شفتها عبارة عن سجن
2: شوفي إحنا نظام الشقق مالتنا البيت حد يفتح جاري بعدين نطرق بيتها دياب نظام المش حكينا التخطيط الهندسي مسوين تخطيط الهندسي على شكل حرف يو. شكل حرف يو اللي هو بي 1 بي 2 بي 3 بي 4. طبعا باي ذا واي احنا حبينا على شغله احنا قاعدين بالبناء ويوميا و24 ساعه حتى بالليل يقدرون الناس يسوون فولو ويتابعونا من خلال الشغل حلو. يكون ليليا حتى وصلنا للطابق الثاني وان شاء الله في طور يعني كل يوم دا يزيد العمل اكيد واحنا مباشر دائما نرجع لموضوعنا مال الواجهات. الواجهات كل شقه بها واجهه
1: حلو.
2: انا المشتري من يجيني يقول لي ستلينا هاي داخليه اقول له تعالوا يا على الموديل اقول له هاي حديقه يقول لي والله انا حبيت الحديقه اكثر قلت له ليش حبيت الحديقه اكثر يقول لي انت مسويت لي هم حديقه وهم خارجي ليش حرف يو الكل يعني صح جاردن جيت
1: اطلاع على
2: شوفي احنا عندنا جاردن جيت وبزنس البزنس تاور والجي 1 من هنا والخلفها تجي البيت حدياب كل الامارات اللي هي عندي ثلاثة من هنا وأربعة من هناك كلهم تشوف الواجهات الخارجية والداخل يشوف الداخل والخارج والخارجي بيها بلاكين والداخلي هم بيها بلاكين صراحة إحنا عندنا إطلالات بكل شيء وهذا من خلال الفور تاورز هم نفس الشيء
1: حلو.
2: كل الإمارات حتى الداخلية طلع الخارج
1: حلو جميل جدا
2: من خلال التخطيط الهندسي الدقيق اللي إحنا مسويه للتاورات العمودية فأنت ماخذة تاور عمودي فأكيد لازم تحرصين أنه الشخص يوقف بأي اتجاه يشوف الخارج
1: حلو.
2: أكيد وما ننسى الكنائس محاوطتها هذا أهم شيء
1: جميل جدا أنا بصراحة شفت اللوكيشن يعني كلش حلو فعلا إن شاء الله يا ربي تكمل بخير وسلامة وأكيد راح تخدم فيها كثير كبيرة أكيد. من المجتمع سؤال أيضا المقر الرئيسي للمبيعات مال حضرتكم وين بالضبط عندكم يعني أوقات دوام المقر الرئيسي هل لا يزال أكو أيضا تسجيل لو توقف التسجيل
2: وكمل العدد التسجيل متاح بس العدد محدود باقي يعني اللي يحب عندنا تسهيل بالدفعات هم من خلال شنو هو مو تخفيض يعني خلي أنوع على شغلة
1: تسهيل وليس تخفيض
2: لأنه سعر الشقة بشكل عام يعني مثل ما قلت $460 كلش
1: ثابتة
2: ثابتة ضمن الستاندرد اللي مقرر إنه استثماريا فمركز المبيعات مالتنا مفتوح من الساعة 9 إلى 5 مساء وأنا أكون متواجدة وأقدمهم النصيحة والمكان اللي يحبوه أكيد
1: جميل
2: بالنسبة للموقع مالتنا هو كان فور تاورز منطقة 128 مقابل كنيسة أم المنكر
1: حلو جميل جدا طبعا كلش كنت أنا سعيدة اليوم
2: بشرفت
1: معرفتك وأنا أيضا شرفت بمعرفتك يهمني بصراحة بالنهاية أنا دائما أكيد أفرح كل ما يخدم مناطقنا وكل ما يخدم بلدنا وأيضا يخدم في
2: المجتمع
1: بالأخص وأكيد وكل المجتمعات
2: كل
1: يعني
2: المجتمعات أكيد.
1: نتمنى لكم إن شاء الله دائما يعني كل التوفيق شكرا. ونشكركم على الجهود أكيد المبذولة كثير بصراحة أكو سمعة طيبة وجميلة عن فور تاورز وإن شاء الله راح تكون أيضا المجمعات الأخرى على نفس الشاكلة
2: على نفس المنوال إن شاء الله وأحسن
1: بالضبط أحب إذا تحبين توجهين فت كلمة من خلال عنكاوا راديو
2: كلش أسعدت اليوم اللقاء ويا حضرتك
1: أنا الأكثر
2: وأنا أحب أنوه على شغلة أنه أي شخص يحب يشتري شقة إحنا النظام الأقساط مالتنا طويل الأمد مدة 12 سنة والتسليم يكون بعد 3 سنوات ونص وسعر المتر أرجع وأكرر أنه ما متوفر بالعراق بشكل عام 460 للمتر مربع الواحد هو باب التسجيل مفتوح الآن لكن وقت محدد اللي يحب مو بس يجي يسجل يحب يجي يستفسر يمي يقدر يتفضل ويطلبني أنا بالاسم أنا راح أقدم له نصيحة إذا مو بس على المجامعة مالتنا أنا من عندي إلى أقدم له نصيحة الشيء اللي عجبه واللي يفيده
1: جميل جدا طبعا
2: يناسب ميزانيته
1: اكيد
2: احنا حارصين على الميزانيه احنا حارصين على الميزانيه للناس هذا بشكل خصوصي
1: اهم شيء هالميزانيه طبعا اكيد بالنهايه مثل ما قلت لك يعني دائما المهم هي السمعه الطيبه والجميله لصاحب المشروع لأنه بالنهاية يعني خسارة المشروع تعني خسارة الشخص
2: أكيد
1: وبالنهاية اللي يفيدنا إحنا اليوم دائما يفكر صاحب المشروع أنه أنا من دا أسوي فت خدمة أو دا أقدمها ها هاليوم اللي راح يسكن بيها هي مو عوائل غريبة، قد تكون أمي وأختي وأخويا وأبويا، يعني كأنما أنا عائلتي اليوم راح تسكن في هذا المجمع. فهل أنا راح أجازف بحياة عائلتي اليوم وأسكنهم في مكان أنا أعرف لا سامح الله قد يتضررون بي؟
2: أنا بلغت حضرتك أنه بداية ولو نهاية حلقة بلغت لك أنه أنا بوقت الزلازل أنا كنت ساكنة في فورت تاور، يعني أنا تركت، إحنا كنا دا نحكي راح شوية أطول، أنا آسفة. أنا كنت ساكنة ببيت، يعني ما أحب أنوه عن المنطقة صراحة. أنا بس إجيت، أنا صار لي تقريبا 8 سنوات هناك بداخل فورت تاورز، تركت البيت لأنه شفت الشقة
1: أفضل
2: لي وأريح لي، من ناحية الخدمات، من ناحية السيكوريتي، من ناحية حماية لي والعائلتي صراحة. يعني أنا من ضمن الناس، دائما أقول للناس أنا من ضمن الناس ساكنة الشقة شفتها أريح لي صراحة.
1: وهو هذا
2: اقتصاديا
1: بالضبط، هو هذا المطلوب. لذلك أنا دائما أقول يعني شكرا من كل القلب على الجهود اللي تبذلوها. أكيد تحياتنا أيضا إلى مديرة المشروع
2: أكيد
1: ست آفان، نتمنى لها كل التوفيق ولجميع الكادر اللي دائما يعمل بجهود وبأمانة وبإخلاص
2: خلف الكواليس
1: ومن خلف الكواليس أكيد اللي كانوا ويانا أيضا يقولون الحلقة
2: أكيد المصورين مالتنا،
1: وإحنا دائما نقول الجندي المجهول اللي يعملون أيضا خلف الكواليس
2: اللي يروحون صراحة حتى بالليل يصورون الموقع، وحتى بس الناس هي إحنا عندنا مصداقية ويا الناس وعندنا كونتاكت، بس حتى يشوفون لوين وصلنا صراحة،
1: هذا ضروري
2: على مود سلامتهم دا أخليهم يدخلون داخل الموقع،
1: هذا ضروري جدا،
2: يخلون إجراءات الأمانة والخوذة والشغلات، فأنا دا أصور لهم دا أستح لهم بث مباشر حتى يشوفون مراحل العمل.
1: جميل جدا، وهذا ضروري، قلت لك المصداقية أكيد
2: مراحل سير الأعمال لازم هاي الناس
1: ضروري جدا، ومن أكيد. حق أكيد اللي راح يقدم على هذا المشروع. فسعدت بلقائك مرة أخرى، وإن شاء الله أشوفكم في ظروف أفضل و في مشاريع أخرى جديدة أيضا
2: إن شاء الله أكيد.
1: عزيزتي حبيبي شكرا جزيلا، أنا الأسعد. شكرا.

0: Shootishi Boin Shoa.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوه.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: کردستان و البینیا تکال که بزنین چی دیده رچی ها؟ یالله

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا غويفيز دبن لسر فريكوينسي 97.5.

لما تتركني دخلك علي خاف وتأنى ما حدا غيرك مني سارقني. طمن عقلبك لو شي مرة بيسكن دلوعي وحس بالغمرة حس بدفى دمي مش بدمك عيونك حلال عليها تملكني.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوا نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

بپرسد خارد خمشه سر تموز ريشه دقلمت كردستان مشبق شوتابوثة تركيا مشرر عمق شوتابوثة تريانيثا شاري روذ برقة موضعات خمشي يوم ثل شولامة برشاني لمشوت بيب ترميثة دروناكي بمنيانة مسغل تيتر من 28 ألبي إشطارة زواغة وإشتاء البشراية بعراق بيرخد غزيرا دعويرا مشاضرة أمريكاية توم باراك تبقتد واشنطن عمريش وزير عراقية مطبسا نقزة خولابي لقوى الشوتابوثة أقروميتا ناطي روثة جيسة مودع سبقت على الخيلة يما يخميشايا أمريكايا جو بحرين جيسة أردن مودع من بلتد ثلاثة صاروخ اشتدر من إيران بصوباد ملكوثة نتنياهو بتخلان الريشانة إيران إن مخيتد إسرائيل لصبخته من طهران ترامب قزامة بمروخته دسبخياثة ومخروته بنيانة تختاية بإيران

0: نتيجة لزيادة عدد السكان وارتفاع أسعار الأراضي وكذلك العقارات، ولهذا تتجه الحكومات والقطاع الخاص إلى تنفيذ مشاريع سكنية جديدة لتوفير مساكن تلبي احتياجات المواطنين، حيث تساهم المشاريع السكنية في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، مما يساعد على تقليل الفجوة بين العرض والطلب، ويحد تدريجيا من ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات، كما تمنح الأسر وخاصة الشباب وحديثي الزواج فرصة أكبر لامتلاك منزل أو استئجاره بأسعار أكثر ملائمة. ولا يقتصر أثر هذه المشاريع على توفير السكن فقط، بل تساهم أيضا في تنشيط الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل في قطاعات البناء والهندسة والخدمات، إضافة إلى تحفيز الصناعات المرتبطة بمواد البناء والآثاث. ولكن نجاح هذه المشاريع يعتمد على عدة عوامل، منها اختيار موقع مناسب وتوفير البنى التحتية من طرق ومدارس ومستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه، إلى جانب اعتماد خطط تمويل ميسرة تناسب مختلف شرائح المجتمع. وفي المقابل قد تواجه بعض المشاريع تحديات كارتفاع تكاليف البناء أو ضعف الخدمات في المناطق الجديدة أو عدم توافق أسعار الوحدات مع القدرة الشرائية للمواطنين، مما يقلل من أثرها في معالجة الأزمة.
1: رأيك أديو مشاريع السكنية الحديثة لدخازتها أديو في عموم يعني أمرخ في عموم أربيل وبكل مناطق تقريبا في العراق، هل مسهم لأنهم خفف في أزمة السكن بمدينة؟
2: طبعا مشروع شقق سكنية لا بس مخفي أزمة السكن، وهذه ده أبسط مندي من بعض من السيولة المادية. دائما شقة كوية بش أرزن بيثة، لأنه أبو البيثة لازم زاون أرى ومعميرة بيثة ومعميرة على الطراز الحديث. الطراز الحديث ده مواد أقرني له فكم كالف، يعني بيثة زونتة أرى خصوصا توي منطقة راقية أو منطقة من وسط وبناء دي احنا كم كالف يمكن ثلاثة مشاريع دي الشقق السكنية. أيضا التزامات وارتباطات جو بيثة بش كبيرة له من شقة، شقة يبقى خدمات بش قصة، يعني ده من ناظر من الناحية النسوية بختبشكم كيف الشقة السكنية، لا تلا قراش لا حديقة لا أو مندي وبش أأمني لا يعني بارقنا. بالنسبة لتوفير مساحات طبعا شقق سكنية كل عمارات داقوا علمة كله إيك الزالة خضرت بعلمة ولكل اتجاه بناء عمودي، يعني شقق عمارات بناء لأنه هيك موفر مساحات كبيرة. دها مثلا جو أربيل غزيلة خنقلة أربيل بشلة بيوالا أطراف أربيل ومجمع فلان ومجمع فلان حتى بدهوك وحتى بغير دكانة، فعلمة بشلة بيوالا بالح الشقق بش كبيرة دغدميرا، يعني المساحات بشلة ضيق أسعار أراضي ولا بيساقة بصورة عامة، فعلمة ملتجئ للشقق السكنية وكتخا حسب السيولة دي يعني.
1: بس برايخ يعني إذن أنا قسم من ناشك شمن أنه كبيرة لكن فاضل أنه تزاون شقة كامل، مثلا أنا يعني انزون الشقة مخ كأنما بارديد كلا كزالي هذا اعتباطا يعني كذا تليلة مخ أرأى، فهل أي معلومة صحيحة لا تبرايخ أنه بارد شقة لقمعة بري خمندي مضمونين مخ أرأى
2: زي بارد شقة ليلة يعني من دي زالة خسرت، بس ما التطور حديد البلاي بين مناطق ديان كل بين فترة وفترة بتاخ مجمعات خاثة، كنت بتخي مجمعات خاثة ناش كيزي المندي بش حديد أنا أتيق لنفس الشقة لا بس أسعار ليك نخفي، بينما أرى قطعة أرض بمرور زمن من قم البشني وقم البشني وبطر البشني دائما أرى كيس قي ساقة قايل إنه تخدمنا بالبداية أراث ولا مقللة علمه والببناية مشاريع ماني ما قد بيش أراث قصة دي زايد سعر دي فخاد داري لبارح جو أرى بش أنا خازنا بش إبا يعني مشقة الشقة دائما خسارة لتغذي للسيارة شاقل لك بطل فترة لك رابح خاسر، وكذلك الشقق هذا خيله أغني ثوانا خامنا الشقة كم شاقل خلا تقريبا 56 ألف دولار كم زمن خلا 34 ألف دولار إجو دهوك لأنه مجمعات خاثة الشقق ديا بش لي أتيق خدماتهم قل لي قوي كناخذ سعره.
1: شكرا جزيلا.
2: يا أهلا وسهلا ريش وإن أهلا.
1: عفوا حاب أسألك سؤال بالنسبة لك رأيين، إذا أنت ردت أو فكرت أنه تشتري عقار هل راح تفكر أنه تشتري منزل لو تشتري شقة سكنية وليش برأيك؟
3: شكرا. أكيد أنا كرأي شخصي أفضل البيت أو المنزل صراحة، لأن طبيعتنا ومجتمعنا المنزل عنده خصوصية أكثر صراحة. الشقة لا صح، الشقة تفيد مثلا إذا رجال كبير أو مرة كبيرة عائلة يعني مسنين صغيرة، تكون مثلا رجال أو مرة يقعدون بالشقة أريح لهم صراحة، كخدمات موجودة بالشقة أكثر، ويعني الشقة مو متعبة بالنسبة لهم. بس كعائلة لا أكيد أفضل يعني البيت، لأن البيت يكون عنده خصوصية وأحسن.
1: زين برأيك هل اليوم ساهمت هاي المشروع مشاريع اللي دا نشوفها اليوم شقق سكنية أنه ممكن شوية تخفف من عبء المواطنين وتخفف من الكثافة السكانية الموجودة اليوم؟ لأن أنت تعرف أغلب البيوت يعني مثلا أكو ناس تملك البيوت ما تأجرها مثلا، فأكو ناس محتاجة إلى أن تسكن بيت، ولكن أكو قلة في مبيعات المنازل، فهل ساهمت هذه مشاريع السكنية أنه شوية تخفف عبء المواطن بهاي الحالة؟
3: نعم أكيد. البناء العمودي يحتاج يعني مساحة أقل، وكسكن أكثر يعني عوائل أكثر تسكن به تقدر، فأكيد الشقق تأثر على هذه الناحية، خاصة مثلا الشباب المتزوجين جدد أو مثل ما تفضلت قلت كبار السن، الشقق يعني تأمن لهم، وأكيد أعتقد إيجار الشقة يكون أقل من البيت، فمن هاي الناحية تفيد الشباب المتزوجين الجديد أكيد وعدها تأثير.
1: شكرا جزيلا.
3: أهلا وسهلا، شكرا.
1: وفي الختام، المشاريع السكنية الجديدة تمثل جزءا مهما من حل أزمة السكن، ولكنها لا تكفي وحدها، فنجاحها يتطلب تخطيطا عمرانيا متكاملا وسياسات إسكانية عادلة، وكذلك تعاونا ما بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير مساكن مناسبة وآمنة وبأسعار في متناول المواطنين. كانت معكم من عنكاوة راديو مريم عماد.
4: أني خرزوز مريافة كاثيلوخن من راديو عنكاوة الذبذبت شو تشي بوينت شو.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بمناسبة ذكرى 15 من تموز، رئيس إقليم كردستان يشيد بمسيرة تركيا ويؤكد عمق الشراكة الثنائية.

الاقتصادية. الحرس الثوري يعلن استهداف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. الجيش الأردني يعلن إسقاط 3 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة. نتنياهو يتوعد قادة إيران في حال تعرضت إسرائيل لأي هجوم من طهران. ترامب يهدد بتوسيع الضربات وتدمير البنى التحتية في إيران.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

بو پرسا دتخارت خمشة السرب تموز ريشة دقليمة كردستان مشبق بشو تابوثة تركيا مشرر عمقة شو تابوثة تريانيثة شاري روذ برقة موضعات خمشي يوماثل شولامة برشاني لمشوت بيب ترميثة دروناكي بمنيانه مسغلت يتر من 28 ألبي إشطارة زواغة وإشتاء البشراية بعراق بيرخد غزيرا دعويرة مشادرة أمريكاية توم باراك تبقتد واشنطن عمريش وزيرة عراقية مطبسا نقزة خولابي لقوال شوتابوثة أقروميتا ناطي روثة قيسة مودع سبخت على الخيلة يما يخميشايا أمريكايا قو بحرين قايا مطبسا نقزة خولابي لقوال شوتابوثة أقروميتا ناطي روثة قيسة مودع سبخت على الخيلة يما يخميشايا أمريكايا قو بحرين

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

بمناسبة ذكرى 15 من تموز، رئيس أقليم كردستان يشيد بمسيرة تركيا ويؤكد عمق الشراكة الثنائية. وزارة الكهرباء تحدد مهلة 50 يوما لتسديد الفواتير لمشتركي مشروع روناكي. بالأرقام، تسجيل أكثر من 28,000 عقد زواج و 6,000 حالة طلاق في العراق خلال حزيران الماضي. السفير الأمريكي توم باراك، لقاء واشنطن مع رئيس الوزراء العراقي يمثل نقطة تحول نحو الشراكة الاقتصادية. الحرس الثوري يعلن استهداف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. الجيش الأردني يعلن إسقاط 3 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة. نتنياهو يتوعد قادة إيران في حال تعرضت إسرائيل لأي هجوم من طهران. ترامب يهدد بتوسيع الضربات وتدمير البنى التحتية في إيران.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستان. يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني.

تزهر الأحلام وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا برس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه